أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي اللي يفعلك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل ليه يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

لا تفعل قوه الخصم حتى 50% على باقات مختاره من فريدوم. الفرصه فالعرض يسري لفتره محدوده مع اي اند دائما في اكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا دبي حظت فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني لحضر أبو الجملي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنا الوفاء كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم. لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، إلا أنته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب، يشهد من سمع في ذمتي وفي ذمته. أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحنايا كيف حبها ضمته.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكاره احتلاطمة في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة مواصلة. يلا
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس، أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
2: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايتها باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة،
4: صمود وإرادة.
1: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات.
2: الأمامية وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
2: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
2: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلام، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيام، مرات تصفى ومرات الكدار فيها. كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي من حرتي أبدع.

0: تالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي في حندس الليل يوم ارتاح غافيها يوم الخلايا تنام وفكرها نامي حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الضامي ولا كما وردة جفت سواقيها نار الغضا والتواقد في بحر طامي خالد وعيا مولحها يطفيها ريما رعا في الفياض وزهر لو سامي قايد خشوف اليوازي في مفاليها برض المحيلة ولو توطالها قدامي تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها سود الليالي مع صلفات الأيامي ناخذ مجادمها ونترك تواليها نمشي على درب ما توطاه لقدامي وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي هل كيف عطشان بياري سواقيها ريح ضميرك ولو هايم به هيامي حقا على اللي جرح نفسك يداويها يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي ترى ليلة القدر في آخر لياليها يا زين هد الوحش في بعض الأيام في ديرة جفرة عسرة مضاويها أشقر طويل المعنق يبر لعظامي صوائد من فنادي الصيد يدميها لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي الذيب جاية وشبعانة حصانيها لو كان يبغي يغزر نابه الدامي هل كيف تكسر جوارحها ضواريها وكل مخلوق على الدنيا فما دامي لابد ما تنهي مغازلها مطاويها واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين تتلاها قواقيها
1: أشعار في القمة على الخليجية من فارس الحكمة
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وشفادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك إلا زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوي إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 78 قتيلا و30 مفقودا. وفيات إيبولا في الكونغو تتخطى 200 حالة وتحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. أجرى معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي إنليز فرلاندند وزيرة العدل في مملكة بلجيكا اتصالا هاتفيا بالأمس بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود. وجرت عمليات التسليم وفقا للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات واستنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. تنطلق النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال الفترة من 2 إلى 5 من يوليو 2026 وسط مشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية. حول هذا التحدي تحدث لمركز أخبار ARN خالد حسن النقبي اللجنة الإعلامية.
5: انطلقت رأس الخيمة النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال فترة من 2 إلى 5 يوليو القادم إن شاء الله في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت. بتكون المشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية. طبعا فعاليات التحدي يوم الخميس بتكون 2 يوليو بمرحلة الميزان من الساعة 5 وحتى 9 المساء، والتصفيات التمهيدية إن شاء الله بتكون يوم الجمعة 3 يوليو الساعة 3 الظهر، ويوم السبت بيكون في راحة وبتختتم المنافسات النهائية يوم الأحد إن شاء الله 5 يوليو الساعة 3 الظهر. المسابقة والمبادرة هذه تهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضة واللياقة البدنية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، وتوفر منصة تنافسية للمشاركين لإبراز قدراتهم البدنية وتحقيق أفضل النتائج.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة السواحل جنوب الفلبين في 8 من يونيو الجاري إلى 78 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال 30 شخصا في عداد المفقودين. وأوضح المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإداراتها أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة أثر على نحو 1.5 مليون شخص، بينما لا يزال 22,000 يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة. وأضاف أن 74,700 منزل تضررت جراء الزلزال، من بينها 13,700 منزل دمرت بالكامل، إلى جانب تضرر 774 منشأة بنية تحتية، فيما تجاوزت الخسائر في البنية التحتية والزراعة 1.32 مليار بيزو. أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو تجاوزت 200 حالة. وقال ممثل المراكز ويسام مانكولا إن إجمالي الوفيات بلغ 204 حالات بعد احتساب الوفيات المسجلة في أوغندا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 894 حالة، بينها 875 في الكونغو مقابل تعافي 74 شخصا. وأضاف أن عدد الإصابات المسجل خلال الشهر الأول من التفشي يعد الأعلى مقارنة بأي تفشي سابق للفيروس، مشيرا إلى أن الحصيلة الحالية تفوق بثلاثة أضعاف ثاني أكبر تفشي خلال الفترة الزمنية نفسها. وإلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: فاز منتخب كندا على نظيره القطري بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الكندي رصيده إلى 4 نقاط متصدرا المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السويسري الذي فاز على منتخب البوسنة والهرسك 4 مقابل هدف في الجولة نفسها. في المقابل أيضا تراجع المنتخب القطري إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادله في الجولة الأولى مع المنتخب السويسري متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث. إلى ذلك تعادل منتخبا جنوب إفريقيا وتشيك هدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أيضا اليوم على ملعب أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. وبالمباراة الآن انتهت بين المكسيك وكوريا الجنوبية، المكسيك هدف مقابل لا شيء. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
8: 1-0-0-9
6: الخليجية دانت الأثير. أكسجين على الخليجية
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير. أهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل المستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1-0-0-9 مع بداية هذا الصباح وفي آخر أيام العمل لهذا الأسبوع يوم الجمعة. أقول جمعة طيبة على الجميع بتاريخ اليوم 19 يونيو 2026 الموافق لأربعة محرم 1448 هجرية. أتمنى لكم يوم سعيد وموفق وجميل خفيف ولطيف عليكم، تنتهون من المهام الصعبة وما يتبقى إلا الأشياء اللطيفة والجميلة اللي بتسعدكم وبتسليكم في هذا الويكند. 7:27 توقيتي في استوديو الخليجية. أرحب بالجميع بدون استثناء، أتمنى لكم إن شاء الله ساعات موفقة في عملكم وساعات موفقة حتى في دراساتكم إن شاء الله اللي عنده امتحانات خلال هذه الفترة. ودرب السلامة للجميع، وهذا هو الأهم، أنكم توصلون لمواقعكم ولوجهاتكم بأمان وسلام وانتم مرتاحين البال بدون شد أعصاب بدون توتر بدون ضغوطات في الطرقات اللي ترتادونها في هذه اللحظات. أنا أخذكم عهود الخلاني، وإن شاء الله من خلال دارة الأثير 1009 ومن دارة الدنيا من دبي الأفعال، لا نبدأ وياكم وننطلق وياكم في ساعتنا الأولى. بس شو دبي؟ شو دبي الأفعال؟ عشان تعرف عليها أكثر ونفهم هذه الفلسفة الجميلة ونتعرف على تفاصيلها ونستمتع بالحديث عن دبي الأفعال إن شاء الله في فقرتنا القادمة. ولكن خلوني وكالعادة أذكركم بأنكم تقدرون تشاركونا من خلال وسائل التواصل، رقم الأسمس 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. مثل ما نرحب بكل مستمعينا ونحييهم، أيضا نرحب براعي وقت برنامج أوتو جزيرة ياس، وشكرا لرعايتهم لوقت أوتو. ودائما جزيرة ياس تفاجئ العوائل والأطفال بعالم جميل ومليء بالمتعة والترفيه والسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: من دبي الأفعال، من هذا الكوكب الآخر، من هذه المدينة اللي دائما تغرد خارج السرب فعلا، يعني دائما دبي سباقة في الكثير من الأمور، وفعلا ما ضرب مثل للكثير من الإنجازات الرائعة ومن المشاريع الضخمة والعالمية في وقت واحد، وأيضا ما ضرب مثل لتحطيم الأرقام القياسية وللتفكير خارج الصندوق. شو هي دبي الأفعال أو دبي إت؟ هذه فلسفة عمل أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه ويطول في عمره، لترسيخ ثقافة الإنجاز السريع والمتقن وتحقيق نتائج استثنائية. مو بتخلص بسرعة بدون ما تتقن عملك، لا، تكون سريع ومتقن لعملك. دبي الأفعال يعني إنجاز سريع، تنفيذ متقن ومتميز، تخيلوا، يعني مو بس تتقن، لا، بعد تتميز، ونتائج يراها العالم في وقت قياسي. يعني بما معناه باختصار، السرعة لا تعني التسرع، هذا في فلسفة دبي وفي فلسفة سموه، والجودة لا تعني البطء. مو بعشان أنا لازم أطلع شيء كواليتي لازم أكون بطيء وآخذ سنين طويلة. وقس على ذلك، تدرون شو؟ قس على ذلك شوارع وطرقات مدينة دبي. أي مشروع يمسكونه غمض برج خلص المشروع، ولو مشروع رائع مدروس بدقة ومتقن، لا ومميز والكواليتي عالي. هذا يعني أتوقع مثال حي أنتم تشوفونه في الكثير من مناطق مدينة دبي. والطموح لا قيمة له بلا تنفيذ. فشعار دبي الأفعال، نقول ما نفعل ونفعل ما نقول. وهذه الفلسفة تهدف إلى نقل مدينة دبي أو نقل فلسفة مدينة دبي، بأن العمل حتى في الأجيال القادمة نبغيهم يمشون على نفس الأساس، فيغرس هذا الشيء فيهم كثقافة عمل في المؤسسات والشركات وبناء القفزات النوعية القادمة بإذن الله في مدينة دبي. فهذه دبي إت، هذه دبي الأفعال، إذا بغينا نلخصها ونبسطها لكل مستمعينا اللي يسمعونا. وفعلا دبي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: هذا الموضوع واستمتع. اليوم شو نسمع؟ نسمع بأن عندنا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة قانون يتحدث عن هذه النقطة بالتحديد، واللي هو مجلس الوزراء أصدر هذا القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها اللي هو 15 سنة. سؤال أنتوا حين أعطيناكم نحن يعني المانشيت العريض مثل ما يقولون، السؤال لمستمعينا، أنتوا مع باختصار يعني إذا سمعتوا هذا الخبر أو الحين تسمعونه لأول مرة، أنتوا مع ولا ضد بأن اليوم عندنا الأطفال في الإمارات دون 15 سنة ممنوع عليهم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي؟ مع ولا ضد وليش؟ مع أسماءكم الثلاثية استقبل مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبنرجع وبنتناقش حول هذا الموضوع وبنتعرف على تفاصيل هذا القرار. لنا عودة من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع. أظني شيء من الأمهات والأبهات وايد فرحوا على هذا القانون وهذا القرار الجديد.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت معها عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك واللي لقاها شراها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة.

0: المفضلة بما في ذلك برايمارك، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: سيداتي، آنساتي، سادتي،

0: اختار اختار وأعود في تواصلي وياكم تعقيبا عن موضوعنا السابق. مجلس الوزراء يصدر قرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها ب15 عام، فهل أنتم مع ولا ضد؟ يمكن من فترة سمعناها مثل قانون مشابه لهذا القانون في أستراليا، والكثير يعني استمتع بتفاصيل هذا الخبر وتمنى بأن هذا الشيء يطبق عندنا في الإمارات. وفعلا اليوم يدرس هذا الموضوع ونشوف قراره، وهذا القرار طبعا يتيح لمنصات التواصل الاجتماعي التطبيق التدريجي للمعايير الجديدة خلال مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهر بالتعاون مع الجهات المعنية بما يضمن الجاهزية الفنية والتنظيمية. فهذه من الأمور المهمة جدا، يعني من أبرز أحكام القرار إتاحة وصول منظم وآمن للأطفال بين 15 و16 عام إلى المنصات من خلال تصنيف المحتوى وتقييد التفاعل وتنظيم أوقات الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية، أيضا إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر، حتى لو على فكرة كان فيها فيس كان أو غيرها من هاي الأشياء. نشوف أن هاي وايد أمور مهمة. أيضا عندكم حظر استغلال البيانات الشخصية للأطفال أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي، وأيضا يوفر القرار إطار واضح وأدوات عملية للأسر للمساعدة في توجيه الأبناء نحو استخدام رقمي أكثر وعي وتوازن. أنا أشوف أنه يعني صراحة هذا القرار وبتفاصيله جاي في وقت وايد مناسب، يعني تزامنا مع عام الأسرة. ونحن دائما يوم نتكلم عن عام الأسرة فنحن ما نتكلم فقط عن الترابط والتلاحم المجتمعي، بل نتكلم عن التربية، نتكلم عن غرس القيم، نتكلم عن خلونا نقول تطوير وتفعيل الكثير من المبادئ اللي ممكن فعلا تترسخ في ذهن أبنائكم. فهذه تشكيلة كاملة، ومن ضمنها أيضا منصات التواصل الاجتماعي. هذا يخلينا يعني نفكر بوعي أكبر عن تفاصيل هذا الموضوع وشو عيالنا يتلقون من هذا العالم، اللي أنا ما أبغي أقول أنه عالم مخيف، لكن للأسف فيه زوايا مخيفة إذا هذا الطفل يعني ما كان يتراقب بالطريقة الصحيحة. ويوم نتكلم عن الرقابة أو المراقبة، نحن ما نتكلم والله عشان نشوف ودائما نكون متطفلين على أبنائنا، لكن هذا جزء مهم من مسؤولية الأبوين في تربية أبنائهم خلال هذه المرحلة الحساسة اللي في خلال هاي السنوات، يعني من عمر الإنسان أو من عمر الطفل يبتدي يعني يتشبع مثل الإسفنجة، يبتدي يستقبل وايد أشياء ويمتص وايد أشياء. فدائما وين يكون المضاد القوي؟ المضاد القوي يكون بالقيم اللي انزرعت في هذا الطفل، النشأة اللي كبر فيها، التربية اللي يترباها خلال البيت، المبادئ اللي يتعلمها من الأبوين، الأخلاقيات، كل هذه الأمور وايد مهمة خلال هذه الرحلة، رحلة تربية الطفل. فلذلك تشوفون دائما أطفال ما شاء الله تبارك الرحمن عندهم وعي أكبر بتفعيلهم للمصدات، هذه مصدات أن أنا أصد مثل بعض الأشياء السلبية اللي ممكن مثلا تواجهني أثناء استخدامي لمنصات التواصل الاجتماعي. اليوم أصبح هذا الموضوع نوعا ما أريح على الآباء والأمهات، لكن يعني لابد من المتابعة الدائمة، وهناك جوانب كثيرة. يعني إذا نحن اليوم نتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي، لا ننسى أيضا الألعاب اليوم يمكن فيها تشاتينج، فيها تواصل مع أشخاص غرب، فيعني الأليرت لازم دائما يكون شغال، هذا الحس حس الحذر وحس التنبيه لابد من أنه دائما يكون شغال تجاه الأبناء وتجاه هذه المرحلة الحساسة جدا جدا جدا. فأنا عشان كذا سألتكم هذا السؤال، وبيكون صراحة يعني نحن في النهاية نبغي نسمع آراءكم أنتم الشخصية، وهذا لن يغير من قرار مجلس الوزراء، لكن نحب نسمع منكم طريقة تفكيركم وكيف ممكن تفكرون، هل أنتم معه ولا ضد بقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها ب15 عام، مع ولا ضد؟ إذا كان عندكم سبب شاركونا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لا نعتقد بأن هذا القرار سيتم تطبيقه بحذافيره وبكل تفاصيله وجوانبه في ليلة وضحاها، بل مثل ما ذكروا الموضوع قد يعني يأخذ تقريبا حول 12 شهر، حول السنة، إلى أن يتم يعني خلونا نقول تفعيله بشكل كامل بإذن الله. بنقرأ مشاركاتكم في الفقرة الجاية، بستقبل منكم رأيكم في هذا الموضوع إذا أنتم معه ولا ضد هذا القرار، وننتظر تواصلكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. صباح الخير لكل من يسمعنا في هذه اللحظات، أعود من بعد دقائق وكالعادة نقول Good Morning.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: الخليجية.
2: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
3: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
3: شو؟
2: إنزين.
3: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
4: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
2: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
2: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
0: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
0: بالتعاون مع سنتر بوينت.
4: Is there something else I can help with?
0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. شارع الاتحاد نبدأها في هذه اللحظات للقادمين من إمارة الشارجة. هناك ازدحام مروري بادي تقريبا من شارع الاتحاد وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من بعد سيتي سنتر الزاهية تقريبا من عند سفاري مول الشارجة بالاتجاه إلى منطقة الكصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. شارع راس الخور عليه كثافة مركبات بسيطة. تسلك الحركة من بعد ذلك على شارع الخيل ولكن بتردون بتواجهون كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى ما قبل دبي هيلز مول. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية في هذه اللحظات. أتمنى السلامة للجميع، إن شاء الله توصلون السلامة لوجهاتكم على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: اختار.
2: Good morning وصباح الخير للجميع، صباح النور والسرور يا عبير النمر، وهابي ويكند لجميع المستمعين. يسعد صباحك ولك أيضا ولعائلتك. مها حمزة صبحك الله بالنور والسرور، حياك الله. ويسعد صباحك يا هند محمد أيضا، وجه التحية الصباحية لك يا محمد. فاضل سعيد لوتا شكرا لتواصلك ويانا ويسعد صباحك ويقول أنا معه ما بضد. أيضا صبحكم الله بالخير يا علي وخليفة ولطيفة وزايد ووالدكم يمع الشامسي، إن شاء الله توصلون بالسلامة لمدارسكم. أظني وصلتوا الحمد لله على سلامتكم، ونتمنى لكم يوم دراسي موفق بإذن الله. أيضا سالم آل علي صباح الورد، لا عندنا لينا عبد الله يوسف مشاركتنا، صباح الورد يا لينا. تقول أنا مع العالم، عالم الانترنت عالم كبير جدا وله زوايا وخفاياه، ولازم وضع قوانين أكبر خاصة للأطفال والمراهقين الله يحفظهم جميعا، آمين يا رب العالمين. أيضا صباح الخير لك يا أحمد البشر، يقول أنا مع القرار. عندنا أيضا رسالة، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، نهايتها 141. صباح الخير، يقول أحسن قرار والله يحفظ دولتنا الرشيدة على هذا القرار. مطار محمد الكعبي يقول طبعا مع القانون الجديد والمفروض ما يتفعل إلا بالهوية أو إبراز تاريخ الميلاد بوثيقة رسمية مثل الهوية أو الجواز، لأن عادي العيال يحطون تاريخ ميلاد مو بإلهم وبيدخلون. فعلا أنا أتفق وياك يا مطار في هذه النقطة بالتحديد. أيضا لم يزرعوني صبحك الله بالنور والسرور وحياك الله، انت اللي اسمحي لنا، نحن اتصلنا فيك البارحه في في في وقت غلط وانت في اجتماعك، لكن شكرا لكلامك الطيب وشكرا لتواصلك الدايم ويانا، وان شاء الله لسنين اطول انت واصل فيها من خلال دانة الاثير 1009 تشاركونا ونشارككم نوصلكم وتوصلونا باحساسكم ومشاركاتكم الطيبه والجميله، ويوصلكم ايضا احساسنا الصادق لكم بمحبتنا الصادقه لكم بتواصلكم الجميل اللي صدق صدق انا اقول لكم اياها يفرحني وايد وايد يفرحني، وأنا فعلا ممتنة لكل من يشاركنا ودائما يتواصل ويانا. بناخذ فاصل لمدة دقائق في هاي اللحظات، برجع وبتواصل إياكم في تمام الساعة 8 صباحا عشان ندخل في تفاصيل مسابقتنا الأولى ونتكلم عن الفعاليات اللي اقترب موعدها أيضا في بلادنا الجميلة في إماراتنا الحبيبة.
4: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمة فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكني يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنه الخطرة تنشط الدمبي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس والشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 78 قتيلاً و30 مفقوداً. وفيات إيبولا في الكونغو تتخطى 200 حالة وتحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. أجرى معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيم وزير العدل ومعالي أنليز فرلاندن وزيرة العدل في مملكة بلجيكا اتصالا هاتفيا بالأمس بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والإتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود. وجرت عمليات التسليم وفقا للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات واستنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. تنطلق النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال الفترة من 2 إلى 5 من يوليو 2026 وسط مشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية. حول هذا التحدي تحدث لمركز أخبار ARN خالد حسن النقبي اللجنة الإعلامية.
5: تنطلق رأس الخيمة النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال الفترة من 2 إلى 5 يوليو القادم إن شاء الله في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت. بتكون المشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية. طبعا فعاليات التحدي يوم الخميس بتكون 2 يوليو بمرحلة الميزان من الساعة 5 وحتى 9 المساء، والتصفيات التمهيدية إن شاء الله بتكون يوم الجمعة 3 يوليو الساعة 3 الظهر، ويوم السبت بيكون في راحة وبتختتم المنافسات النهائية يوم الأحد إن شاء الله 5 يوليو الساعة 3 الظهر. مسابقة والمبادرة هذه تهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضة واللياقة البدنية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، وتوفر منصة تنافسية للمشاركين لإبراز قدراتهم البدنية وتحقيق أفضل النتائج.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين في 8 من يونيو الجاري إلى 78 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال 30 شخصا في عداد المفقودين. وأوضح المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة أثر على نحو 1.5 مليون شخص، فيما إنما لا يزال 22 ألفا يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة. أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو تجاوزت 200 حالة. وقال ممثل المراكز وسام أنكولا إن إجمالي الوفيات بلغ 204 حالات بعد احتساب الوفيات المسجلة في أوغندا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 894 حالة، بينها 875 في الكونغو مقابل تعافي 74 شخصاً. وأضاف أن عدد الإصابات المسجل خلال الشهر الأول من التفشي يعد الأعلى مقارنة بأي تفشي سابق للفيروس، مشيرا أن الحصيلة الحالية تفوق بثلاثة أضعاف ثاني أكبر تفشي خلال الفترة الزمنية نفسها. وإلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: حسمت المكسيك مقعدها كأول المتأهلين إلى الدور 32 في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي تستضيفها بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا بعد فوزها على كوريا الجنوبية هدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى. تلقى المنتخب القطري هزيمة قاسية أمام نظيره الكندي بستة أهداف دون مقابل في مباراة مثيرة أكملها بتسعة لاعبين بعد حالتي طرد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم 2026. وقد سجل جوناثان ديفيد ثلاثية قاد بها كندا إلى أول انتصار في تاريخ مشاركتها بكأس العالم لتقترب من حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وأيضا رفع المنتخب الكندي رصيده إلى 4 نقاط متصدرا المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السويسري الذي فاز على منتخب البوسنة والهرسك 4 أهداف مقابل هدف في الجولة نفسها. كما تعادل منتخب جنوب إفريقيا وتشيك هدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. ختاما، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة مصر ونيوزيلندا إلى طاقم تحكيم عربي بقيادة الحكم الإماراتي عمر العلي ضمن المجموعة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 والمقرر فجر الاثنين المقبل في مدينة فانكوفر الكندية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: 1-0-0-9.
7: دانت الأف أكسجين على الخليجية
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: أصبح على مستمعينا اللي يسمعونا في هذه اللحظات ومن انضم إلينا في هذه الثواني الأولى من خلال ساعتنا الثانية 8:42 توقيتي في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم 19 يونيو 2026. الخليجية 1009 وقريبا جدا وتحديدا في تاريخ 27 يونيو تدعوكم للحضور الاستثنائي للأجواء الطربية الساحرة اللي بتجتمعون فيها مع أيقونة الشرق الفنانة أصالة، وتحديدا في العاصمة أبوظبي ومن مسرح سبيس 42 أرينا بتحيي حفلتها الغنائية. الراعي الإعلامي لهذا الحفل أكيد الخليجية 1009، فإن شاء الله تكون ليلة من الفن الأصيل تستمتعون فيها وتغيرون جو، والحلو أنها تصادف ويكند. موعدكم مع هذه الأمسية المليئة بالمشاعر والأغاني اللي نحبها اقترب، وتحديدا بيكون تاريخ 27 يونيو، يعني باقي أقل عن تقريبا حول 8 أيام. وهذا الحفل بيكون أيضا من تنظيم Moments Events، والتذاكر تباع ومتوفرة في platinumlist.net. فإن شاء الله تغيرون جو وتستمتعون بوقتكم، خصوصا إذا كنتم من عشاق الفنانة أصالة وتحبون تحضرون حفلاتها الغنائية وتحبون دائما يعني تكونوا موجودين، بما أن الفنانة أصالة ما شاء الله دائما موجودة في الساحة ودائما تطلع أغاني جديدة وتنزل عفوا أغاني جديدة. فهذا بالنسبة لجمهورها الوفي شيء مميز، فبالتالي في كل حفل يحبونهم يكونوا موجودين ويحضرون. والحلو بأن الحفل بيصادف ويكند، وهذا هو الأهم من تسوون روترب للعاصمة أبوظبي إذا ما كنتوا من أهلها، وأيضا في نفس الوقت تختمونها بهاي الأجواء الاستثنائية الطربية الساحرة. عموما من أجواء الفن والطرب الأصيل إلى جو التعايش والتسامح اللي اشتهرت فيه الإمارات، ومش فقط اشتهرت فيه بعبارات بل هذه حقيقة. واليوم الخليجية 1009 تدعوكم إلى عشاء يجمعنا، أو dinner together بالإنجليزي. هذه الأمسية تحتفي بكل الثقافات والجنسيات اللي صنعت من الإمارات بيتا للجميع. ففي الإمارات مو مهم أنت من وين جاي أو شو ثقافتك أو شو خلفيتك، الأهم أن احنا كلنا عايشين تحت سماء واحدة من مختلف أنحاء العالم، اجتمعنا في الإمارات وصارت بيننا ذكريات وحكايات كثيرة. واليوم ممكن تجتمعون أو قريبا ممكن تجتمعون على سفرة وحدة في عشاء يجمعنا على الخليجية 1009. اسمعوا برنامج دوت خليجي من 6-9 المساء ويا الزميل عبدالله المهيري، وممكن تدخلون السحب للفوز بدعوة لعائلة من 4 أشخاص لحضور عشاء فاخر تاريخ 24 يونيو في فيرمونت ذي بالم. فإن شاء الله الأمسية تكون مليئة بالترحيب والضيافة والجوائز القيمة اللي بتكون بانتظاركم هناك، لأن أجمل اللحظات هي اللي دائما تجمعنا. دينر توجذر أو عشاء يجمعنا برعاية إكسيد من الغرير وماكس على الخليجية 1009. لا تنسون اسمعوا البرنامج اليوم المساء دوت خليجي من 6-9 المساء وكونوا جزء من هذه التجربة المميزة. بناخذ فاصل لمدة دقائق عشان نحن بعد ندخل في أجواء مسابقات أوتو بعد قليل. ستي تيوند، خلكم متواصلين يانا ولكم المزيد من التفاصيل.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصل وياكم في هذه اللحظات من خلال دارة الأثير 1009، ولكن هذه المرة مع أجواءنا الحماسية في مسابقتنا الأولى اللي بنتعرف على تفاصيلها في هذه اللحظات. واليوم شيء مفاجئ على فكرة، وايد حلوة. أوكي، اليوم مخططين ومقررين أنهم يمرون على سيتي سنتر مرتف. اسمعونا واللي مو بمخطط وبعد يبغى يخطط

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مع الزميل عبدالله المهيري. والخليجية بتقدم لكم جوائز بقيمة 100,000 درهم. أنتوا كل اللي عليكم تتوجهون إلى بريمارك أو برايمارك وتقابلون مذيعينا. عبدالله بيكون موجود، وأكيد طبعا ممكن تشاركون بالألعاب الحماسية وتربحون جوائز رائعة، وبيكونون إن شاء الله وبيكون في انتظاركم في برايمارك سيتي سنتر مردو في اليوم، وذلك طبعا ضمن حملة أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لأسلوب حياتك، للتسوق، لتناول الطعام، لكسب المكافآت مثل ما ذكرنا، لدى علامات مختلفة بالمناسبة مثل H&M، Bath & Body Works، Shake Shack، ووحدة منهم أكيد برايمارك، وهناك المزيد. فكل اللي عليكم تحملون تطبيق أورا اليوم وتستمتعون بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. اليوم البث المباشر لبرنامج الزميل عبدالله المهيري من قلب برايمارك، وجوائز تقدمها الخليجية بقيمة 100,000 درهم. فلا تترددون بالتوجه اليوم لسيتي سنتر مردف دوت خليجي، وبث من 6 إلى 9 المساء. خلكم موجودين وإن شاء الله تشوفون هذه التفاصيل بنفسكم، وما تدرون ممكن حتى تكونون من الرابحين بهاي الجوائز القيمة. وبرايمارك بالمرة حلو، يعني تصيرون هناك توصلون بعد تأخذون لكم كم من قطعة. عموما بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم. أبغيكم تشاركوني بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية، وألكم المزيد من التفاصيل عن برنامج أورا إن شاء الله في فقراتنا القادمة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب، إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1009.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي.

0: حروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
1: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان جي استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
1: اقتنعت؟ بنزل الحين
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

0: أعود في تواصلي وياكم مستمعين من خلال دارة الأثير 1009 مع أجواء مسابقتنا الأولى اكتشف ما فاتك في الإمارات، وأعد اكتشاف الإمارات مع أورا. أورا هذا البرنامج مصمم لمدى الحياة، برنامج ولاء، تستفيدون من النقاط، من التسوق، من الترفيه، من المكافآت وتربحونها. وأكيد طبعا تقدرون تنزلون هذا الأبليكيشن على تلفوناتكم. هناك الكثير من المحلات اللي موجودة عندنا في كل أنحاء الإمارات ممكن من خلالها تستفيدون من جمع هذه النقاط كH&M برايمارك، باث بودي أند ووركس، ريزنز، كينز، وعندكم فيكتوريا سيكريت، وأولتا بيوتي، تشيبوتلي، أمريكان إيجل، بوتس، فوت لوكر، ماذر كير، وشيك شاك. واليوم كمبيوترنا يختار هيثم عاطف مصطفى. هيثم عاطف مصطفى ألف مبروك لك يا هيثم. خلونا نشوف شو جائزة هيثم اليوم، شو الجائزة اللي بتطلع له اليوم. هيثم ربح ويانا إقامة فندقية في ستيبريدج سويت في المركز المالي في دبي، إقامة لمدة ليلة شاملة لوجبة الريوق. ألف مبروك لك يا هيثم، وبنشوف عجلة الحظ مع أورا إذا أيضا بتقدم لك جائزة إضافية. العجلة تدور في هذه اللحظات، ونقول ألف مبروك لك يا هيثم، ربحت يانا أيضا قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من تشيبوتلي. إذن هذه بعض التفاصيل الخاصة بمسابقتنا. هل هذا معناته أن مستمعين يفقدون الأمل ويتوقفون عن المشاركة بكتابة UAE؟ لا طبعا، عندنا فايز إضافي بنتعرف على اسم إن شاء الله في فقرتنا القادمة والأخيرة من ساعتنا الثانية عقب شوية يعني. فشاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية أكيد من خلال وسائل تواصلنا. بنرجع وبنتواصل إياكم من بعد دقائق، لكن خلوني أصبح على مستمعينا راشد سالم المزروعي، فيصل أحمد الحوسني، مهند راشد العبدالله، فارس عبدالله المناعي، نوار مطر المازم، محمد عبدالله، أيضا مير محمد السويدي، وسارة خالد إبراهيم الشامسي، وأحمد سمير عبد التواب، وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي واصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. نصبح إليكم ونتمنى لكم يوم سعيد وجميل، ولا تتوقفون عن المشاركة بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية. دقائق بنرجع بنتواصل وياكم.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009 كانت الأثير.
2: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة 5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: أعود في تواصل وياكم مستمعينا من خلال دانة الأثير 1009 مع اللحظات الأخيرة من خلال ساعتنا الأولى ومع مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات أو أعد اكتشاف الإمارات مع أورا. أورا مرافقين في هذه المسابقة ومقدمين جوائز إضافية لمستمعينا غير الجوائز الخاصة بالإقامات الفندقية اللي نقدمها عبر الخليجية 1009. في هذه اللحظات تنضم إلينا مستمعتنا خدية الشحي. صباح الخير يا خدية.
1: أهلا مرحبتين. صباح النور.
0: أزعجناك يا خدية؟
1: لا لا ما زعجت.
0: زين بنشوف الحين كمبيوترنا هو أوكي. اختارك بس بنشوف يعني وين بتوقف الجائزة عند أي فندق. أوكي؟
1: أوكي.
0: يلا نقول بسم الله.
1: يلا بسم الله.
0: يلا بسم الله نضغط ونشوف شو جائزة خدية اليوم. خدية من وين تسمعينا؟
1: من عمان.
0: زين حمو بنوديك بعيد. نقول لك مبروك ربحتي ويانا إقامة فندقية في منتجع عمان سراي لمدة ليلة لثرينه من البالغين وثرينه من الأطفال شامل وجبة الريوق. فألف مبروك. ما بتطول عليك الدرب يعني. زين بنشوف الحين بعد مرة ثانية عندنا جائزة ثانية عاد هاي على حسب ساعات تطلع ساعات يقولون فيها حظ وفر. انزين فالحين عجلة الحظ بتدور وبنشوف كم بتوقف عن جايزة ولا بنقولك لا بنقولك مبروك ربحتي ويانا قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من شيك شاك. ألف مبروك لك من مطعم شيك شاك.
1: مشكورة.
0: العفو ونتمنى لك يوم سعيد وإجازة سعيدة إن شاء الله. ويكت سعيد يا رب. شكرا شكرا لك. يوم سعيد. مع السلامة. إذن مستمعتنا خدية الشحي ربحت ويانا جائزة اليوم جائزة حلوة أيضا. نتمنى إن شاء الله أنها تستانس يا عائلتها ويغيرون جو ويستمتعون بوقتهم. وفي هذه اللحظات بنقول هارد لك اللي ما فازيانا في مسابقتنا لكن هذا ما بمعناته أنكم ما تتابعون باقي برامج الخليجية ممكن فرصة الفوز تكون من نصيبكم. نحن ما انتهينا عند هذا الحد. نحن بنرجع إن شاء الله في تواصلنا وياكم في تمام الساعة 9 صباحا من خلال أوتو. خلكم متواصلين يانا عشان نتعرف على أجواء مسابقتنا الرياضية المونديال الكروية وأخبار الرياضة بنتكلم عنها أكثر إن شاء الله في ساعتنا المقبلة. يسعد صباحكم ويومكم سعيد.
2: الخليجية الإماراتية
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة
4: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة. أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون على دربه ماضون وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رؤيا بنك، صيدلية آسر وبوتم.
5: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية، متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
3: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
6: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. بالنسبة لشارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة، هناك ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من بعد سيتي سنتر الزاهية في الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس، من بعد ذلك تسلك الحركة، لكن بتواجهون كثافة مركبات بسيطة قبل جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، كثافة مركبات بسيطة من عقب مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، ومن بعد ذلك تتحول الحركة إلى حركة طبيعية وانسيابية 100%. دعونا نرى المشهد على شارع الشيخ زايد، هناك كثافة مركبات بسيطة قبل حتى بوابة الصفا للتعرفة المرورية، لكن من بعد ذلك الحركة تتحول إلى حركة طبيعية 100%. نتمنى السلامة للجميع، الله الله في عماركم، توصلون بالسلام على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
7: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس أن عدد الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم بنيران إسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تجاوز 1000 شخص في مؤشر على هشاشة الهدنة واستمرار التصعيد الميداني رغم المساعي الدبلوماسية الجارية لإحيائها. رأى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يتحلى بالمسؤولية والعقلانية، واعتبر ماكرون أن هجوم إسرائيل على حزب الله في جنوب لبنان يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. قالت الهيئة العليا المعنية بالردع داخل حلف شمال الأطلسي الناتو أن الحلف أقر تحديث قدراته النووية وتعزيز آليات التخطيط للردع النووي. أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو تجاوزت 200 حالة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: استانسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: هناك 8 منتخبات عربية: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، الأردن، العراق، قطر والسعودية. ونتمنى خلال هذه الفترة نسمع الأخبار الطيبة عن أداء المنتخبات العربية ومن سيصمد ويثبت للجولات المتقدمة. هذا اللي نأمله وهذا اللي نتمناه. أكيد يعني كل واحد منا يمكن عنده توقعاته الخاصة، ويمكن إلى الآن يعني شفتوا المباريات المختلفة فقادرين شوية تحللون أداء المنتخبات العربية، ويمكن حتى من خلال تحليلاتكم لهذا الأداء يعني تتنبؤون بوصول بعض المنتخبات العربية لمراحل متقدمة في أجواء بطولة كأس العالم، وأكيد طبعا أو في هذه البطولة العالمية وفي أجواء المونديال. فبالتالي اليوم بما أن دخلنا في أجواء الرياضة معناته نحن دخلنا في أجواء مسابقتنا الثانية في اليوم الخامس لها، اليوم الرابع. ما علينا، نحن يوم الاثنين كنا مأجزين، وش مشكلة. زين، اليوم الأخير من هذا الأسبوع. كل اللي عليكم تشاركونا بكتابة فانز FANS باللغة الإنجليزية مع أسماءكم الثلاثية. ماذا يحصل بعد ذلك؟ بعد ما توصلنا مجموعة كبيرة من المشاركات عندنا يعني سوفتوير أو سيستم خاص باختيار متنافسين اثنين من مستمعينا، أوكي؟ يتنافسون بالإجابة على الأسئلة اللي بطرحها عليهم. لازم يكونون سريعين وأيضا إجاباتهم تكون صحيحة، وفايز واحد منهم بيربح ويانا 4 تذاكر لحضور مباراة من مبارياته المفضلة في روكسي السينماز، شاملة البوب كورن والسوفت درينكس. بس في نفس الوقت بيتأهل اسمه للسحب النهائي على الجائزة الكبرى. شو الجائزة الكبرى؟ سفرة لأمريكا تسيرون تشوفون المباراة هناك، يعني بيصادف وقت مباراة معين تسيرون تشوفون هاي المباراة هناك في أمريكا. فرضا ما عندك ويزة أمريكا، ما وحالك تقدم لها، خلاص تاخذ 20,000 درهم كاش. حلوين صح ولا لا؟ فنبغيكم تشاركونا في هاي اللحظات بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وأنا إن شاء الله برجع وبتواصل إياكم من بعد دقائق، وبذكركم بطريقة المشاركة. Good luck للجميع.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: يا صباح الخير على كل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. أعود في تواصل وياكم عشان أذكركم بطريقة المشاركة في مسابقتنا الثانية. دخلنا في تفاصيلها، تعرفنا عليها، وننتظر أكيد منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. الأهم يعني معلوماتكم العامة الرياضية بالتحديد الكروية، يعني تكون لا بأس بها وتكون لا بأس بها، هذا شيء وايد مهم على أساس تكون عندكم سرعة في الإجابة على أسئلتنا اللي بيتم طرحها إن شاء الله لمستمعين اثنين بيتنافسون على الجائزة اللي ذكرناها وعلى تأهلهم أيضا للجائزة الكبرى. فتجربة وايد حلوة، وبالعكس بنستانس ويا بعض، وبتكون إن شاء الله فرصة الفوز من نصيبكم، من يعلم ذلك ممكن فعلا تفوزون ويانا. زين، خلوني في هاي اللحظات أخبركم عن رعاة مسابقة وجهة الجماهير وكيف تقدرون تشاركونا. وجهة الجماهير أو هوم أوف فان برعاية رويا بانك، بوتم، صيدلية أستر، وروكسي سينماز. خلونا نتكلم عن رويا بانك. مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 20% على مشترياتك اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. كل اللي عليك تفتح حساب رويا الخاص بكل يوم. هذه بعض التفاصيل عن أحد رعاة مسابقة وجهة الجماهير. الشيء الثاني، نحن طلبنا منكم أنكم تشاركونا بكتابة فانز FANS بالإنجليزي، وضروري تكون هذه المشاركات مرفقة بأسماءكم الثلاثية، وتقدرون تشاركونا سواء من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. الطريقة الثانية، تدخلون على موقعنا الإلكتروني الرسمي اللي هو 1009.ae، وهناك أيضا بتقدرون تسجلون بياناتكم في مسابقة وجهة الجماهير، وممكن أيضا الجائزة الكبرى تكون من نصيبكم. فنبغيكم يعني تحاولون بكل الطرق، هذا شيء وايد مهم، وقد تكون فعلا فرصة الفوز من نصيبكم. عموما الحين انتوا ركزوا على شيء واحد، اكتبوا كلمة فانز مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبنشوف منو من مستمعينا بيتبارى على الجائزة اللي بيربحها واحد منكم. فنسمع هذه التفاصيل إن شاء الله مجددا في فقراتنا المقبلة. Good luck و all the best للجميع.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: يا فتنة الكون من قدك
4: الأول.
3: الأول وباقي العرب ثاني غرقان في ودك.
4: ولا من يقول أدواني لو تطلب الروح
3: ما ردك. تفداك يا داعج العياني والله والله لو تشرب يدك. لبيع عمري بخسراني تسحرني مزحك وجدك. تعزف على نغمة أشجاني ويذبحني الشوق من بعدك. متفرع بكل وجداني ياخذ سنة الشمس من خدك والخود من حسنك تعاني. مدام ما في العرب قدك عيش الفرح والأمر فاني.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
5: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايما في أكثر.
6: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي تقريبا من عقب سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات بسيطة، ومن ثم تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية، كما هو الحال على كل من شارع الإمارات العابر وأيضا شارع الشيخ زايد. لكن هناك كثافة مركبات على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل، اللي الحركة بتكون عليه طبيعية وانسيابية. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: أذكركم بتفاصيل وجهة الجماهير. هذه مسابقتنا الثانية وطريقة المشاركة فيها سهلة جداً جداً جداً. كل المطلوب منكم أن يكون عندكم شغف وحب لأجواء كرة القدم، بما أن اليوم يعني نحن نتكلم عن بطولة عالمية ودخلنا في أجواء المونديال. فكل المطلوب منكم تشاركونا بكتابة فانز FANS 48 فريق، أجواء حماسية، 8 فرق من منتخبات عربية تمثل دول عربية نتمنى يعني يصمد البعض منها ونشوفهم في المراحل المتقدمة. وأكيد طبعا في لعبة كرة القدم يعني صحيح أن هذا شيء فرحنا ونشعر بأن فخورين بأن هناك منتخبات عربية مشاركة، لكن اللي عنده عشق وغرام مع منتخب عالمي معين يعني نحن ما نقدر نغير رأيه في هذا الموضوع. تشجع البرازيل، تشجع الأرجنتين، فرنسا، هولندا، البرتغال، ألمانيا، خلاص هذا حب وعشق أبدي، ما نقدر نغير هاي الصورة. لكن نتمنى يعني دائما يكون في دعم للفرق العربية المشاركة. زين، المطلوب منكم تشاركونا بكتابة فانز FANS باللغة الإنجليزية مرفقة بأسماءكم الثلاثية عن طريق رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذه واحدة من الطرق. الطريقة الثانية تقدرون تدخلون على موقعنا 1009.ae، بتشوفون مستطيل مكتوب فيه وجهة الجماهير، اضغطوا عليه ومن بعد ذلك بتقدرون تعبون بياناتكم الشخصية، وهذه أيضا طريقة ثانية التأهل للجائزة الكبرى. في الفقرة الجاية بإذن الله بيكون عندنا مستمعين اثنين، بنسألهم ثلاثة أسئلة، من يجيب أسرع وتكون إجاباته طبعا صحيحة هو اللي بيربح ويانا 4 تذاكر للاستمتاع بمشاهدة مباراة من المباريات اللي تقدرون تتابعونها من خلال الشاشات الكبيرة للروكسي سينماز، شاملة البوب كورن وأيضا السوفت درينكس. بس الموضوع ما يتوقف هنا، لا، هذا الفايز بيتأهل اسمه للجائزة الكبرى اللي هي عبارة عن سفرة لأمريكا عشان يتابع المباراة من قلب الحدث، ما يبغى يصير المباراة ويشوفها، 20,000 درهم كاش بتكون من نصيب هذا المستمع. إذن نتمنى التوفيق للجميع. Stay tuned. Good luck. ولنا عودة من بعد دقائق.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: انت ريال عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري اكثر من 40 سنة. دبي والامارات ككل ارض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لو تروح تستثمر في اي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر اجنبي. مش انا عم بتكلم، اسألوا الـ200 جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا انه هم استثماراتهم آمنة قانونيا. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كان الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هي وصار وشفتوا شو كان تتطرف معه صح ولا لا، وأبهرت العالم بلسانهم. أنا شفتهم عم بيطلعوا بيتكلموا إنه نحنا متفاجئين بقدرة الإمارات، شيء هذا بدل قد ايه في حسد وضغينة وحقد كمين عندهم.
1: يا رجل ما أعرف، مرات أحس أن الحرب علينا مو على بلدان أخرى يا
2: صح
1: رجل.
2: بس أثبتت للعالم بجدارة إنها فعلا الأأمن بكل المعايير الآن.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: مسابقة وجهة الجماهير في اللحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو. وفي هذه اللحظات كمبيوتر نختار. الغريب في الموضوع أنه مستمعتين، لا مو بغريب مو بغريب، يمكن مستمعاتنا شطار وعندهم خلفية عن تفاصيل المعلومات الكروية الرياضية. وأكيد طبعا بنشوف في هذه اللحظات أجواء التباري كيف ستبدأ. بس بذكركم بأن إن شاء الله الجائزة للفائزة اليوم بتكون عبارة عن 4 تذاكر دخول لروكسي سينماز ويشوفون المباراة المفضلة بالنسبة لهم، شاملة البوب كورن والسوفت درينكس. بس طبعا فوق هذا بتتأهل للجائزة الكبرى اللي هي عبارة عن سفرة لأمريكا عشان يصيرون يشوفون المباراة في قلب الحدث. ما عندها ويزة أمريكا مثلا مستمعتنا أو مستمعنا، عادي 20,000 درهم كاش بتكون من نصيب اللي بيفوز ويانا. شو رأيك يا شيخة جاسم الحسني؟
1: والله إن شاء الله
0: جائزة حلوة صح؟
1: وايد
0: وايد زين الحمد لله. أنا تدرين ليش الحين مستانسة؟ تعرفين ليش مستانسة يا شيخة؟
1: ليه؟
0: لأن الحين سمعت صوتك عدل. حمستي؟ دخلتي في الجو؟
1: إن شاء الله متوترة.
0: زين الغريب أنه هاي أول مكالمة ترى تطلع لنا بنتين. زين فمستمعتنا أيضا أميرة محمد الزرعوني تنضم إلينا في هاي اللحظات. أميرة صباح الخير.
2: صباح
0: الخير. الحين أعطيكم ريت من 10، كيف معلومات الرياضية وياكم يا شيخة؟
1: 4-5.
2: أنا 2.
0: زين هاي بشرة، بشرة خير. والله تصدقون الأسئلة ترى وايد سهلة. الحين بنبدأ نحن. أوكي بتكون عندي 3 أسئلة يا شيخة وأميرة، اللي يجاوب أسرع وتكون طبعا إجاباته صحيحة بيربح ويانا بالجائزة وبيتأهل اسمه للجائزة الكبرى. أوكي نبدأ. قول بسم الله.
2: بسم الله.
0: السؤال الأول يقول لأي منتخب وطني يلعب إيرلينغ هالاند؟ جربوا مو بخسرانين شيء. دولة من الدول الاسكندنافية، فوق فوق في أوروبا. لأي منتخب وطني يلعب إيرلينغ هالاند؟ ها
2: مانشستر سيتي.
0: خلاص بعطيكم من اختيارين، يلعب في السويد ولا في النرويج؟
2: ها أوكي أي دولة؟
1: النرويج.
0: النرويج. منو جاوب؟
1: شيخة.
0: شيخة النقطة الأولى الشيخة. السؤال الثاني، كم عدد لاعبي كل فريق على أرض الملعب عند بداية المباراة؟
1: 11.
0: منو جاوب قبل؟
2: والله تشوفون أنت.
0: لا أنا سمعت 11 قبل 11 بس ما ميزت الصوت. منو اللي جاوب؟
2: والله ما أدري أنا جبت 11.
0: ها منو؟
1: وأنا جبت 11.
0: نحسب 1-1 يعني؟
1: عادي.
0: يلا السؤال الأخير هو الحاسم. أوكي ماذا يحدث للاعب اللي يحصل على بطاقتين صفرة في المباراة؟
2: خروج.
0: ها منو جاوب؟
2: أنا.
0: منو أنا؟
2: أميرة.
0: أميرة. نقول مبروك يا أميرة وهارد لك يا شيخة. شيخة بس أديتي يا شيخة أديتي. وهذا معناته أن إن شاء الله في فرصة في المستقبل القريب أن يرجعون يتصلون فيك وممكن تكونين الفائزة في هذه المسابقة، ما تدرين
2: إن شاء الله.
0: أوكي
2: شاء
0: الله. بس نحن نتمنى لك ويكند سعيد يا شيخة وسعدنا بسماع صوتك.
1: وأنا سعد.
0: شكرا. العفو. شكرا لك يا شيخة. أميرة
2: هلا.
0: كنت تقولين 2/10 ما شاء الله جاوبتي.
2: ترى فزت 2/10 يمكن 0/10.
0: ألف مبروك لك يا أميرة، أنت اللي ربحتي أنا 4 تذاكر لحضور مباراة من المباريات في قلب روكسي سينماز شاملة البوب كورن والسوفت درينكس، واسمك أيضا بيتأهل للجائزة الكبرى. لو طلع اسمك وربحتي ويانا بالجائزة الكبرى تختارين سفرة لأمريكا ولا 20,000 درهم كاش؟
2: صراحة ما عندي فيزا لأمريكا.
0: أوكي يعني 20,000 درهم كاش من الآخر. الكاش حلو ها؟
2: أكيد.
0: نتمنى لك يوم سعيد يا أميرة ومبروك.
2: شكرا حبيبتي.
0: العفو. إذن مستمعينا اليوم أدوا مستمعاتنا بالتحديد. وحلوة هذه أجواء الكرة والمونديال. أنا كنت أقول من أول ما انطلقت أجواء المونديال من تاريخ 11 يونيو كنت أقول مستحيل نحس بهالشهر، وفعلا ما بنحس بهالشهر. الأجواء متتالية، النتائج قد تكون صادمة في بعض الأحيان لبعض المباريات، الأحداث اللي تستوي، الدراما، الفعاليات في مكان آخر، وفي يعني خلونا نقول النصف الآخر من الكرة الأرضية. فأكيد بتسمعون قصص كثيرة وفعاليات كثيرة، خصوصا بأن سمعنا مثلا عن على سبيل المثال حلو حتى الأخبار والفيديوهات والسوشيال ميديا يوم تسلط الضوء على أخبار متنوعة، كعلى سبيل المثال منتخب كوروساو، والناس كانوا يتساءلون منتخب كوروساو وين هاي الدولة موجودة، وهي عبارة عن جزيرة صغيرة طبعا تابعة للحكم الهولندي لكن متمتعة بحكم ذاتي. أيضا شفتوا مثلا في المباريات حارس مرمى منتخب اليابان الأسمر اللي والدته من أصول أفريقية لكن ملامحه ملامح يابانية، وهذا بالعادة ما نشوفه في اليابان، فأيضا هذا كان من الأشياء الجديدة اللي يمكن شفتوها. أيضا قصة المدرب الفرنسي اللي تم إقالته من الاتحاد السعودي بفترة وجيزة قبل البطولة العالمية للمونديال، ومن بعد ذلك نسور قرطاج الجهاز الفني هناك يعني يدعوه لعقد جديد لأكيد طبعا تدريب أو خلونا نقول قيادة المنتخب التونسي، وشارك في هذه البطولة وحلمه تجدد من جديد. أيضا كانت في من القصص الجميلة لاعب خاص بمنتخب الجبل الأخضر كابا فيردي، وهذا اللاعب اللي في يوم من الأيام كان عنده 50,000 متابع واليوم عنده أكثر تقريبا من 13 مليون متابع في صفحة حتى في انستغرام. ففعلا يعني هذه البطولة العالمية هي فعلا للعالم، وفعلا العالم يشوف أشياء يمكن ما انتبهنا لها ولا شفناها من قبل وتعرفنا عليها. ففعلا اليوم هذه اللعبة مش لعبة كرة قدم فقط، ولا هي لعبة عالمية خاصة فقط بهاي الرياضة، بل هي لعبة عالمية فعلا تقرب الثقافات من بعض. عموما في هذه اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. شكرا لكل اللي تابعونا، شكرا لكل اللي تواصلوا ويانا، هارد لك للي ما فازوا ويانا في هذا الأسبوع، بس أنا مجهزت لكم مفاجأة حلوة قوية جميلة، الله يتممها على خير إن شاء الله. والأسبوع الجاي ما بتسمعوني من الاستوديو، لا بتسمعوني وأنا في جزء آخر من العالم، نعم مثل ما سمعتوا. بنسمع هاي التفاصيل إن شاء الله من يوم الأثنين، أبغيكم كلكم تتابعون برنامجنا، وأكيد بتكون عندنا جائزة قيمة وجميلة بنتعرف عليها سويا، بعيشكم الجو، بنقل لكم الجو، ويمكن في يوم من الأيام أنتوا اللي تعيشونه شخصيا. عموما في هذه اللحظات أقول لكم مع ألف ألف سلامة.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: دانت الأف
5: الخليجية 1-0-0-9 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة 5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1-0-0-9 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
6: زوروا دبي فاستيفال سيتي مول في 21 من يونيو للإعلان عن أول فائز في مسابقة اربح منزلك في دبي بالتعاون مع غرف دبي. أنفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال وقد تفوزوا بأولى الشقق 12 من بنغاطي. للمزيد من المعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
7: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم ضرب أهداف لحزب الله في عدة مناطق من جنوب لبنان. أعلنت الحكومة السويسرية إرجاء المفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد ساعات من إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن نائب وزير الدفاع الأمريكي أبلغ مشرعين في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب. قالت الشرطة الأوكرانية اليوم إن شخصين قتلا وأصيب آخران بجروح إثر قصف روسي لمنطقة السوم الواقعة شمال شرق أوكرانيا بالقنابل والطائرات المسيرة والصواريخ. قالت الهيئة العليا المعنية بالردع داخل حلف شمال الأطلسي الناتو إن الحلف أقر تحديث قدراته النووية وتعزيز آليات التخطيط للردع النووي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: وراها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد بعد عقل يدله ضاع منه الدليل ساهر ما رقد لين جسمه تجمد يسهر الليل كله في نحيب طويل جمر شوقي توقد في ضميري وعود بالعنا والكلافة والبكاء والعويل لولا حسنك سجد في هواك وتعبد واصبح الشوق مله كان لجب القليل
3: واصبح الشوق مله كان لجب القليل
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد علة فوق علة من يداوي العليل بين صد ورد ناعس الطرف هدد نظرة من عجلة من تصيب قتيل بعد طيب الوعد من أود تمرد ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل مل مني السهد لو ينام المسحد طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل سامني بالزهد وفي غرامي تزهد من وتيلة فعله مثل وجه زميل له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد وناظري مستحله وما لحبه بديل انت قربت صد وانت بعدت هدد حيرني بدله وين بمر يا ميل مستحيل البعد لك دموعي بتشهد وانت يا العمر كله قربك المستحيل
3: قربك المستحيل
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة 5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. زوروا دبي فاستيفال سيتي مول في 21 من يونيو للإعلان عن أول فائز في مسابقة اربح منزلك في دبي بالتعاون مع غرف دبي. أنفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال وقد تفوزوا بأولى الشقق 12 من بنغاطي. للمزيد من المعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
2: جيت بزعل عليك وناوي بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح وروح واسري ليل الظلام، بس من يوم شفت

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتونا الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: سند بي من أشعار غياغيب.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخ زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت أيامي كفاني، ولا مني رميت أرمي بعزمة، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار
2: فساء،
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: دانت الأثير.
5: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1-0-0-9 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1-0-0-9 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات جوية خلال الليل في عدة مناطق بجنوب لبنان، وأفادت المصادر بمقتل 23 شخصا من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان. أعلنت الحكومة السويسرية إرجاء المفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد ساعات من إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن نائب وزير الدفاع الأمريكي أبلغ مشرعين في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب. قالت الشرطة الأوكرانية اليوم أن شخصين قتلا وأصيب آخران بجروح إثر قصف روسي لمنطقة سوم الواقعة شمال شرق أوكرانيا بالقنابل والطائرات المسيرة والصواريخ. أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو تجاوزت 200 حالة. تسببت موجة حر جديدة اجتاحت معظم أنحاء فرنسا في إلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل أو تعليق الدراسة في عدد من المدارس، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 كانت الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 29 34 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.
3: الخليجية جيست
4: في ضيافة الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: على ذاك الطريق اللي سريته من 3 سنين تراودني من الذكرى علوما واته الجاهة يحرك هاجسي حس القصيدة وعزف التلحين وعيش بجو ثاني والقوافي تطلب أرضاها مع ساعة تعادل في دقايقها من 60 ونحسبها ثواني والزمن يمشي بمجراها بها لحظات لو مرت على راكان بنحثلين نساسيرة عذاب في سجون الترك قضاها ولا مذكر بيوم كان جيته مرة ومرتين مغير أشواق حول القلب بحضورها عزمناها بليلة ما حضر فيها مع صاحب وله خصمين شروق الشمس بالوجنة وليلا في مقفاها سريتها للضياع إلى مكان ما ولا أذكر وين ولا نحسب متاهات الدروب اللي طويناها تمر لحظة ورا لحظة وكنا الحين غير الحين دروب الحب لو طالت أغني وأتمشاها مدى منها حضرت ليلة ترى كل الليالي تزين وعسى بحضوري تتحلى لياليها ودنياها وهي ثامر على روحي بلا بكرة ولا بعدين فداها عمري اللي راح واللي باقي افداها كلام الحكمة المأثور اطلب علم لو في الصين ونطلب شوفها لو هي نهاية الأرض واقصاها إذا لي أمنية إذا لي أمنية ما بين بسمتها وحور العين قسم بالله أني في كل لحظة لا تمناها 3 سنين ما وجه بعدها يستثير العين تغلون الرمادي بعد فرقة وردي اشفاها تغير نبض قلبي عندما لدت وهب البين كأن القلب ينبض حسب وقفتها وممشاها لها يادل حضن خصرا كأنه ليل شهر 2 تشكل حسب بنية عودها ثم تلواها تلوى نحرها والكتف طاولنها من البردين كأنه يقول هذه غايتي الأولى ونهواها ولها مجرى العواطف في عروق الدم وسط الجين تكون منها دمي ومن منشأ خلاياها غلاها فاق لا فاق عمرها ما وصل 20 فكيف انطافت 20 بقدر أوصف غلاها وعلى

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: مباريات الليلية برفاهية وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الاطفال، ومن اطول مسبح في الامارات الشمالية الى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا واقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات All in Escape واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.
2: عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، وجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه،

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينا، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينا. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك، ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت فمهاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثر والأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من اعداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسي حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك، أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه، طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شيء بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رويا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا، ومع بطاقة رويا ماستركارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رويا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: زوروا دبي فاستيفال سيتي مول في 21 من يونيو للإعلان عن أول فائز في مسابقة اربح منزلك في دبي بالتعاون مع غرف دبي. أنفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تفوزوا بأولى الشقق 12 من بنغاطي. للمزيد من المعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
4: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتي ل3 سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الحصول على خصم حتى 50% فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين. اللهم ثبت قلوبنا على حبك وطاعتك وتقواك، وأنعم علينا بمغفرتك ورضاك والفوز بجنتك، اللهم آمين. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع إبراهيم بن طاهر المحرزي بمنطقة عسمة بإمارة رأس الخيمة. وخطبة اليوم بعنوان رعاية كبارنا، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ زايد سلطان المنصوري، أما المؤذن علي عبد الله الحسيني.

محسنون. أيها المؤمنون، في أحد المواقف النبوية العظيمة جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبيه، وكان شيخاً كبيراً يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ ألا ما أعظمه من موقف، ألا ما أعظمه من موقف! يعلمنا فيه صلى الله عليه وسلم تقدير الكبار واحترامهم، فهم من خير الناس عند ربهم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا؟ وإذا كانت هذه منزلتهم عند الله، فإن توقيرهم من تعظيمه جل في علاه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فلا يليق بمؤمن أن يفرط في حق الكبير أو يبخسه ما له من المكانة والتقدير. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وكيف لا نقدرهم، وكيف لا نقدرهم وقد جعل الله البركة معهم. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فالله الله فيهم، الله الله فيهم. تفقدوهم قبل أن تفقدوهم، تفقدوهم قبل أن تفقدوهم، واجلسوا إليهم قبل أن تجلسوا عند قبورهم. أجلسوهم وسط أسركم وبين أحفادهم لتؤنسوا حياتهم وأنصتوا لحديثهم، ولا تنشغلوا بهواتفكم عنهم، ولا تسبقوهم بالكلام، ولا تسبقوهم بالكلام، مقتدين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لأصغر القوم حين بدأ بالكلام: كبر كبر. وهذا ما دأب عليه الصحابة رضي الله عنهم. فها هو سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: لقد كنت غلاما أحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. وتابعوا علاج كباركم، وتابعوا علاج كباركم، ولا تحملوهم ما يشق عليهم من العبادات، ولا تحملوهم ما يشق عليهم من العبادات، فقد خفف الله عنهم وأنزل أحكاما تناسب أحوالهم، وعلى الذين يطيقونه فدية. وأطيبوا لكباركم الكلام، فكلما تقدمت أعمارهم رقت قلوبهم. فاحذروا أن تكسروا خواطرهم، فاحذروا أن تكسروا خواطرهم بنظرة أو تجرحوهم بكلمة. وتأملوا أمر خالقكم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فيا أيها المؤمنون، إن في توقير الكبار تقديرا لحكمتهم وخبرتهم، تقديرا
لحكمتهم وخبرتهم التي تنتفع بها الأجيال، فهم موضع مشورتنا وذاكرة مجتمعنا، وهم السواعد التي بنت والنفوس التي أعطت ولم تنتظر جزاء ولا شكورا. وحقهم علينا، وحقهم علينا تمام الوفاء والعناية وحسن الاهتمام والرعاية، وأن نغرس في أبنائنا أن احترامهم دين ودين، كما في الحديث الشريف: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وأي معروف أكبر من معروف كبارنا الذين أفنوا أعمارهم في تربيتنا وبناء الوطن. لذا كان إكرام الكبار من صميم هويتنا الإماراتية التي توجتها عناية قيادتنا الحكيمة بهم وفاءً ورعايةً لهم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بارين بكبارنا، اللهم اجعلنا بارين بكبارنا، موفين بحقوقهم، وأسبغ علينا فضلك ولا تحرمنا أجرك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم

استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا حول لك ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا اجعلنا من أصحاب الأرض صلى الله عليه وسلم وفي الأرض وخر وسلم وخر لا إله إلا
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 29 34 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا أرضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين، تكفين تكفين، لقى بجرحي كان جرحي يسلي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: استعد لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتونا الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: الخليجية
2: 100%
1: خليجية 1009.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير
3: 1-0-09.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير. حتى

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوة ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا. الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها، يعكس تثناها تعال وشوف قلبي لنثنا. ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا. لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها. ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها. ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها. بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها. الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش وحلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الجو جوكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير. لقاء جديد مستمعينا يجمعنا بكم في هذا اليوم، وأيضا في نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله تكون نهاية أسبوع رائعة وسعيدة للجميع. ومن خلال تواصلكم بالاستماع إلى الخليجية على 1009 بنكون إن شاء الله في مجموعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. راغبين في المشاركة في مسابقتنا كتابة أسماءهم الثلاثية مع كتابة UAE عبر 4000 أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات، وإن شاء الله بنشوف اليوم في بداية ساعتنا الثانية من سيكون صاحب الحظ السعيد والفائز بجائزتنا، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. واتمنى الجميع إن شاء الله قضاء أوقات رائعة ومميزة. عبير مساء الخير تقول: بالغ في حسن ظنك بالله فإن جزاء حسن الظن أن تنال ما ظننت. شكرا لك عبير، أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق السمس على 4000، وأيضا أتمنى تكتبوا لي أسماءكم من خلال مشاركاتكم في فقراتنا أو من خلال كتابة أيضا UAE مع أسماءكم الثلاثية عن طريق السمس على 4000 أو حتى من خلال التطبيق. Green tea. Green tea.

طيب إلى موضوعنا الأول اليوم ومن خلال مسجداتكم، ما هو توقيت نومك؟ الساعة اللي تقول هي تقريبا، يعني ممكن عند البعض تكون ثابتة وهذا شيء مميز، يعني يكون عندك ساعة ثابتة لا يمكن مهما كان عندك من ارتباطات إلا أن تكون هذه الساعة، وهي مسألة علمية طبعا أن تعود الجسد على ساعة محددة بالدقيقة على فكرة، يعتاد عليها بعد فترة الجسد وفعلا تكون في راحة جسدية ونفسية. ولكن ما هي الساعة الأقرب، خليني أقول ليس فقط المحددة ولكن أكثر ساعة تقول هذه هي ساعة النوم، سواء كان في الويك دي أو الويك أند، مع اسمائكم عن طريق 4000. وإذن ما هي الساعة اللي هي أكثر ساعة تجد بأنها الساعة اللي تتكرر عندك دائما هي الساعة اللي انت تحددها للنوم؟ طبعا نتكلم مساء، وسأرى ما هي أكثر ساعة أيضا بتتكرر عندنا في مسجداتكم على 4000، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجدات. ويا مساء الخير والسعادة.

0: Green Tea.
1: طيب عود إلى مسيداتكم ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات، ما هي ساعة النوم بالنسبة لك؟ عندي عيسى، شكرا لك يا عيسى. وأيضا كذلك ساندرا، شكرا يا ساندرا. وكذلك أيضا سالي وهاجر، منى شكرا على المسج، عبير، شيخ الظاهري، أيضا منيفة، راشد وأكرم، وكذلك أيضا راشد محمد، هزاع الشحي، شيخ الظاهري تقول أيام الأسبوع الساعة 9 المساء وفي الإجازة بالكثير الساعة 11 المساء، يعني المساء. أيضا كذلك عصام محمد يقول الساعة 1 في الليل، مو في الليل، 1 صباحا. لا مو في الليل، شوف ألواح يعني بعد 12 صباحا، صدق مثلا يقول good morning. شكرا لك يا عصام، وإن شاء الله دائما كلامك سعد، وأتمنى تسمع موضوعنا مهم جدا. أمل، حيا الله يا أمل، ومساء الخير وعليكم السلام والرحمة. عبد الله شاهين يقول الساعة 11 مساء. أيضا أشوف المزيد من مسيداتكم يا ترى، ما هي ساعة النوم بالنسبة لك؟ واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسيداتكم الساعة التي أنت تقول أنت تحدها اللي تسميها ساعة النوم، مع أسماءكم على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية.
0: هو الخليج،
2: هو الخليج
0: على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: وانت تدري الحد سلال القلوب، وانت تدري الحد سلال القلوب.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
3: واحد
4: صفر
3: صفر

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتم.
1: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دايماً في أكثر.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: وكن واقعي من أشعار فزاع.
1: جرين تي جرين تي
2: طيب عود إلى مسداتكم ومن خلال تواصلكم عبر 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية. عبير مساء الخير. تضحك عبير تقول أيام من الأسبوع الساعة 12 صباحا والويكند الساعة 2 صباحا. شكرا لك يا عبير. أمل تقول أنا يعني سبحان الله تقول الصبح يعني اليوم الصبح كنت أقول في يعني حديثي مع نفسي هذا الويكند يعني أرقد بدون ليت يعني نفس تقريبا الموضوع. شكرا لك. أيضا كذلك هزاع يقول الساعة 11 المساء. رهف شكرا لك على المسج. أيضا لك اللي تواصلوا من خلال مسداتهم على 4000 أيضا شكرا لك يا نعمة وكل المستمعين. عندما يتعلق الأمر بالنوم يركز كثيرون على عدد ساعات النوم غير أن وقت الذهاب إلى الفراش هو الأهم. ليش؟ لأنه يقدر يعني أهمية عدد ساعات الراحة من خلال الموعد الثابت وليس المتغير. الالتزام بموعد نوم ثابت له فوائد على صحة القلب وعلى المزاج. وبحسب هذا التقرير يساعد الالتزام بموعد وساعة نوم ثابتة طوال أيام الأسبوع على استقرار الإيقاع اليومي لجسم الإنسان وضبط الساعة البيولوجية التي تضبط جميع الخلايا وبالتالي تجعل الإنسان في راحة أكبر وفي صحة أفضل. يقول أساتذة الطب والأوعية الدموية في إحدى كليات الطب في جامعة بيل ذكروا بأن الالتزام بموعد نوم ثابت هو خبر جيد للقلب الذي يستفيد من الانتظام والتوقع. وبالتالي وقت الاستيقاظ يحدد تعرضك لضوء الصباح ويضبط توقيت إفراز هرمون الكورتيزول. ولاحظنا أن وقت الاستيقاظ يؤثر في بدء إفراز الميلاتونين مساء ويمكنه أيضا أن يثبت تراكم الحاجة إلى النوم على مدار اليوم. طبعا ارتبط انتظام النوم بالعديد من المؤشرات الصحية للقلب وللأوعية الدموية والخلايا الجسم بشكل عام. طيب ما هي هذه الفوائد والمؤشرات التي وجدها العلماء إذا كانت هناك عندك ساعة نوم ثابتة وتقريبا ساعة استيقاظ ثابتة؟ أولا استقرار أكبر لضغط الدم أثناء الليل، هذا رقم واحد. رقم اثنين ارتفاع معدل تباين نبضات القلب خلال النوم. رقم ثلاثة وجدوا أن هناك المزيد من الاسترخاء في الشرايين. رقم أربعة وجدوا أن هناك تنظيم أفضل لعملية الأيض في الجسم. طبعا يرتبط دائما الاضطرابات المزمنة في النوم بزيادة خطر الإصابة بعوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم، اضطراب نظام القلب، زيادة خطر الإصابة بالمشكلات القلبية. وترتبط اضطرابات النوم جزئيا باختلال موعد النوم والسهر لفترات أطول، وبالتالي هذا الشيء يوجد فرصة لعادات أكثر غير صحية مثل مشاهدة التلفاز، تصفح الهاتف، وهذا الشيء يزيد أيضا من التعرض للضوء الأزرق والمحتوى المحفز والأمر الذي يؤخر النوم ويعطل أحيانا النوم. عند السهر تزداد احتمالية تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر، هذا الشيء يساهم بشكل كبير جدا في زيادة الوزن، خصوصا يعني مسألة مؤخرا الكثير من التقارير العلمية تذكر أن تناول الطعام بعد غروب الشمس عموما أو يعني وحتى ما قبل غروب الشمس تكون آخر وجبة، هذا الشيء يساهم بشكل كبير في تقليل الوزن وفي أن يكون إنسان في صحة أفضل. ولكن أن يأكل ما هو جيد ومشبع ويعرف أنه لن يأكل إلا صباحا مهما كانت الظروف. وبالتالي عند السهر تزداد احتمالية تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر، هذا الشيء يسهم في زيادة الوزن باحتمال الإصابة بمقاومة الإنسولين، وهما عاملان يؤثران سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية وجسم الإنسان بشكل عام. والأبحاث النوم السلوكي هي من الأبحاث المهمة والتي قامت بها أيضا عدة جامعات، رغم من أن معظم أبحاث النوم ركزت على مدة النوم، لكن الموعد الثابت للنوم مهم جدا ويعتبر من الأشياء المهمة خصوصا إذا كان هذا النوم مبكرا. والنتائج في هذه الدراسة ترسخ ذاكرة أقوى، تنظم المشاعر لدى الإنسان، تنظم الهرمونات في حياته، وبالتالي هذه هي الفوائد. إذن خلنا نستعيد مرة أخرى هذه الفوائد.
1: Green tea. Green tea.
2: عندما تنظم النوم يعني على ساعة محددة والاستيقاظ على ساعة محددة، ما هي الآثار؟ الآثار الأولى أن النوم يكون نوم عميق مريح جدا، النوم حركة العين السريعة، والنوم غير مرتبط بحركة العين السريعة. هذه مراحل مهمة حتى ترسخ الذاكرة، تنظم حتى مشاعر الإنسان، وتنظم الهرمونات في جسم الإنسان بشكل رائع جدا. وبالتالي يرتبط سوء النوم بعكس هذا الشيء، ويرتبط بمزاج سيء، اكتئاب وقلق، وبالتالي يمكن أن تجعل النوم أكثر صعوبة عندما لا تركز على موعد محدد، وعندما تتأخر في النوم. وبالتالي احرص على أن تجعل هناك موعد محدد، ما يمكن أن تفعله في المساء من أي أنشطة أو قراءة أو أي أن يكون، يمكن أن تفعله في الصباح، وفي الصباح يكون أفضل، ويكون الإنسان في راحة ومزاج جيد، ويجعلك دائما في صحة وعافية. مسابقتنا متواصلة، كتابة UAE مع اسمائكم. مسابقتنا الثانية أيضا إن شاء الله يعني بتكون في بداية ساعتنا القادمة من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. أرحب بمستمعينا المنضمين، عمر شكرا لك يا عمر، أيضا هند كذلك، أيضا هند محمد شكرا لك يا هند، مريم، الريم شكرا لك يا ريم، تقول يسبب صداع و يعني ومساكم جميل، شكرا لك يا ريم، إن شاء الله يوم سعيد، وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم على الخليجية على 1009.
1: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009 كانت الأثير.

0: إيفنت الخليجية 1009 ستكون معكم في بث مباشر مباشرة من بري مارك. انضموا إلى عبدالله المهيري حيث يقدم لكم جوائز بقيمة 100,000 درهم. تعالوا وقابلوا مذيعكم المفضل وشاركوا في الألعاب الرائعة والجوائز المميزة التي تنتظركم في بري مارك. وذلك ضمن حملة أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لأسلوب حياتك، من تسوق تناول طعام ومكافآت لدى علامات مثل H&M وتيك تاك والمزيد. حملوا تطبيق أورا اليوم واستمتعوا بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. إذن كونوا اليوم في مردف سيتي سنتر في بري مارك وقابلوا مذيعكم المفضل، وكذلك أيضا من خلال هذه الحملة المميزة.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
3: ويجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب أنت غالية، وعذال الوصال أرخاص لجل عينك عليهم كلهم ساحب، لك مكان ورا عوج الحنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، وانكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
4: زوروا دبي فاستيفال سيتي مول في 21 من يونيو للإعلان عن أول فائز في مسابقة اربح منزلك في دبي بالتعاون مع غرف دبي. أنفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال وقد تفوزوا بأولى الشقق 12 من بنغاطي. للمزيد من المعلومات زوروا your home in dubai.com.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن زايد: الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين. القرقاوي: المنظومة الجديدة للعمل الحكومي تحقق رؤية القيادة بأفضل حكومة ودولة في العالم. حركة عبور السفن في هرمز عند أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل. وفي عناوين نشرتنا: سباق مبكر بين ميسي وديفيد على الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كانت وستظل من أكبر المناصرين والداعمين لأوضاع اللاجئين حول العالم. وقال سموه إن الدولة اتخذت نهجا ثابتا في تعزيز استجابتها تجاه قضايا اللاجئين والنازحين يعتمد على الإسهام في إيجاد الحلول المبتكرة والملائمة للحد من تداعيات اللجوء الإنسانية والتنموية وتجفيف منابع اللجوء والنزوح من خلال دعم المجتمعات الأقل حظاً وتبني المبادرات التي تحقق الأمن والاستقرار وتعزز قيم السلام والتعايش والأخوة الإنسانية. وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو ويحمل هذا العام شعار التضامن مع اللاجئين، قال سموه إن المبادرات النوعية التي تتطلع بها الدولة لدعم قدرات اللاجئين تعزز الجهود الدولية لتخفيف وطأة المعاناة التي يواجهونها بسبب أوضاعهم الاستثنائية وتعمل على توفير ظروف حياة أفضل لهم. كما شدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على حرص الإمارات الدائم على دعم ومساندة برامج العودة الطوعية للاجئين إلى دولهم وتوفير سبل الاستقرار لهم في مناطقهم الأصلية بعد زوال مسببات اللجوء. أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة جديدة من تطوير العمل الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية وبما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء أفضل حكومة وأفضل دولة في العالم ويعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل. جاء ذلك خلال ورشة الذكاء الاصطناعي المساعد التي نظمها ديوان الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دبي بمشاركة 600 موظف من الجهتين، حيث تم استعراض مستهدفات المرحلة المقبلة من التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد وآليات تطوير نماذج عمل جديدة تسهم في رفع الكفاءة الحكومية وتعزيز جودة المخرجات وتسريع الإنجاز ودعم اتخاذ القرار. بعد قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية هذه الخطوة في تعزيز حماية الطفل رقميا ووضع إطار أكثر أمانا لاستخدام التكنولوجيا، بما يوازن بين فرص التعلم والتواصل ومخاطر المحتوى غير المناسب. سعادة الشيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة تحدثت لمركز أخبار ARN عن أبعاد القرار وأثره على الأطفال والأسر.
5: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحديات متسارعة تتطلب مزيد من الوعي والحماية والتوازن. وفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال نضع سلامة الطفل واستقرار الأسرة في صميم رسالتنا، ونرى بأن هذا القرار يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى رعاية وحماية الأطفال، ويدعم دور الأسرة كشريك أساسي في بناء وعي الأبناء وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. كما يكتسب هذا القرار أهمية خاصة لتزامنه مع عام الأسرة، ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة، بما يضمن مستقبل أكثر أمنا واستدامة للأجيال القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: عبرت 25 سفينة تجارية يوم أمس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران أخيرا، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف أبريل الماضي، وذلك بحسب بيانات نشرتها اليوم الجمعة مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية. وبعد التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق، شهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومية منذ 18 من أبريل، عندما أعادت إيران لفترة وجيزة فتح هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أمام حركة الملاحة التجارية. حض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل اليوم الجمعة على الالتزام ببروتوكول الاتفاق الموقع يوم الأربعاء بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ينص على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، بعد غارات إسرائيلية جديدة استهدفت خلال الليل منطقة النباطية في جنوب لبنان. والآن إلى ملف المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: انضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي المقدمة لهداف كأس العالم 2026 بعد تسجيل كل منهما 3 أهداف في البطولة. ختم نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: 1-0-0-9 الغالي الخليجي.

0: بوليفارد
1: بوليفارد
2: على الخليجية.
3: إذن متواصلين على الخليجية على 1-0-0-9 خلال فاصل أغنيتنا القادمة إن شاء الله بنكون وياكم كذلك أيضا من خلال تواصلكم. سنتعرف على اسم الفائز إن شاء الله بنختار الفائز وبنتواصل ويا إن كان فائز أو فائزة ونحاول يكون ويانا على الهواء مباشرة وأيضا من خلال تواصلكم على الخليجية بعد أغنية ميحد حمد مباشرة. أيضا كذلك رحب بكل المنضمين لطيفة شكرا للمسج. أيضا كذلك سهيل شكرا لك سهيل وكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عبر الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية.

هل تهتم بحديقة منزلك؟ وهذا السؤال هو سؤال مسابقتنا اليوم، لذلك اكتبوا لي أسماءكم الثلاثية من خلال مسيداتكم. هل تهتم بحديقة منزلك في كل فصول السنة؟ طبعا لأن كل فصل من الفصول أكيد هناك نوعيات مختلفة من النباتات اللي ممكن تناسب كل فصل، ولذلك أجبني بنعم أم لا. هل تهتم بحديقة منزلك؟ ومع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوات الصالات وعلى الخليجية على 1009. أيضا إن شاء الله مسابقتنا الثانية بنسحب خلال الفاصل الحالي من الأغنية، ونتعرف على اسم الفائز أو الفائزة بعد قليل، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. ويا مساء الخير

0: بيتي سعادتي.
1: طيب إذن أعود أولا إلى مسجداتكم سريعا وبعدين نشوف الفائزين اليوم بجائزتنا. عندي لطيفة تقول اليوم تخرج ولدي من الثانوية ومجهزة دموعي من الحين. لا ما له داعي، دموع الفرح يعني. إن شاء الله يا أختي لطيفة، إن شاء الله يكون دائما من الناجحين المرحلة القادمة بعد كذلك أيضا مهمة، وخلنا نأجلها لتخرج الجامعة، شو رأيك؟ أصفرين بحجر. شكرا لك يا أختي لطيفة، وأنا سعيد جدا بعد الخبر، يعني الله يوفق إن شاء الله ويكون دائما من الناجحين، من أيضا من الأبناء البارين. شكرا لك يا لطيفة وألف مبروك، وصلي لي أيضا مباركتنا. يعني تقول طبعا لطيفة، تقول أيضا طبعا وأحب أزرع بيدي. شكرا لك أيضا عبير، تقول للأسف ما عندي حديقة منزلية قابلة للزراعة. أمل تقول نعم، يعني هذا أولا، تقول أولا مساء الطيب، هذا يوم العطر الأسبوعي الخاص بهذا اليوم. وتقول فيما يخص الزراعة، تقول فعلا يعني من شوي صرت اطمنت على مشموماتي، الوالد كان يحب المشموم، وتقول يعني زرعت واطمنت على الفيول، فيول والده، وبعد الترتيب طبعا الحياة في الزراعة ولو بسيطة كانت دائما جميلة الحمد لله. شكرا لك أيضا كذلك. سهيل يقول حديقة منزلية صغيرة فيها نخل، ونعم يقول أهتم بالنخل اللي فيها. شكرا لك يا سهيل. نعم تقول ما أحب الزراعة، بالتالي الجواب لا. كذلك أيضا حمد، شكرا لك يا حمد، وكل المستمعين المتواصلين. طيب من الفائز اليوم؟ طبعا هو ما تمكن يكون يعني على الهواء، خالد خلفان صالح. إذن الفائز بجائزتنا اليوم، بس للأسف الأخ خالد ما كان يعني عنده قدرة أن يكون ويانا على الهواء، فالفائز اليوم بجائزتنا ومن خلال تواصل مستمعينا خالد خلفان صالح، فمبروك لخالد، وفاز بغرفة لشخصين وفي فندق وشاطئ موفنبيك جميرة. إذن غرفة لشخصين مع طفلين في فندق وشاطئ موفنبيك جميرة، وللأسف الجائزة الثانية يعني كان عنده بس جائزة أولى مجائزتين، فألف ألف مبروك لمستمعنا خالد خلفان صالح. وإلى أجواء مسابقتنا الثانية اليوم، هل لديك وتهتم بالزراعة؟ نعم أم لا؟
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: طفى بريق العيون اللي جرح الغياب، رسم عليها الشحوب مهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب، يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين، شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يقدامي الحايرة وعيوني المستحين، واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة روتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي برجاء كلمتين، برجاء كلمتين.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: كرة اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. إيفنتس
2: كلنا في الإمارات نعيش تحت سماء واحدة، والخليجية 1009 تدعوكم إلى عشاء يجمعنا من خلال الأمسية. تحتفي بكل الثقافات وبكل الجنسيات التي صنعت من الإمارات بيتا للجميع، ومن مختلف أنحاء العالم اجتمعنا سويا في الإمارات، وأصبح فيما بيننا ذكريات وحكايات كثيرة، ونجتمع اليوم على سفرة واحدة في عشاء يجمعنا. استمعوا إلى الخليجية 1009 وادخلوا السحب للفوز بدعوة لعائلة من 4 أشخاص لحضور عشاء فاخر يوم 24 يونيو وفي فيرمونت ذا بالم، وكذلك أيضا من خلال الأمسية مليئة بالترحيب، الضيافة، الجوائز القيمة بانتظاركم، ولنشترك جميعا في لحظات رائعة ومميزة. دينار توغذر برعاية تكسيد من الغرير وماكس، ومع الخليجية 1009 استمتعوا الآن وكونوا جزءا من هذه التجربة المميزة.

اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحب.

0: بيتي ساعتي.
1: طيب عودي لما سيدات مستمعين ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. محمد شكرا لك. أمير تقول دائما الزراعة هي شيء جميل في حياتنا. أيضا عندي عبير تقول أنا أحب الزراعة، أحس اللون الأخضر يعطي شعور بالراحة، وإن شاء الله من يخلص بيتي أنا مخطط أسوي مزرعة صغيرة خاصة في البيت. شكرا لك. أيضا منيفة حياة الله يختي منيفة، وتقول نعم أكيد أحب الزراعة لأن تقول أن هي مهندسة زراعية فأحبها بشكلك كبير، وهذا شيء رائع. شكرا للمهندسة منيفة، وأيضا محمد عبد الكريم شكرا لك. وكذلك أيضا أمر تقول أيضا كذلك النباتات الداخلية مهمة، أطمن عليهم وعلى رونقهم واهتمام يعني دقيق. وكل المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009 سأرى المزيد من مسجداتكم. أيضا إن شاء الله فيما يخص موضوعنا الخاص بالزراعة ولا شك، وأكيد أن الاهتمام بالزراعة هو شيء مهم. نشوف يا ترى من هو الفائز بجائزتنا في هذا اليوم.
0: بيتي ساعتي.

0: إذن الفائز اليوم نعمة سعيد، ألف مبروك لك يا نعمة، مبروك الفوز بجائزتنا. إذن نعمة سعيد ألف مبروك الفوز بالجائزة والحظ الأوفر لبقية مستمعينا إن شاء الله خلال الحلقات القادمة، وبجائزة مقدمة من جرين بلانت، وهذا جرين بلانت هي الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في دولة الإمارات، تضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات مختلفة أنحاء العالم، وهي وجهة تفاعلية بالكامل داخل قبة حيوية تحاكي نظام بيئي حقيقي للغابات المطيرة، وجهة عائلية داخلية مثالية لقضاء الصيف. وطبعا يمكن الزوار استمتاع بتجربة تجمع بين الطبيعة، الحياة البرية، المغامرة والتعلم في مكان واحد، وهناك عروض مميزة خلال هذه الفترة، والفترة محدودة والعروض هي عروض عائلية. طبعا دخول مجان للأطفال مع كل تذكرة مدفوعة لشخص بالغ حتى 30 من يونيو من هذا الشهر، والخيار المثالي لقضاء يوم صيفي عائلي ممتع في The Green Planet. الزراعة، الزراعة هي ركيزة أساسية لاستمرار الحياة، ولك أن تقرأ عن كيفية العلاقة بين البيئة وبين نفسية الإنسان وبين الزراعة. هي شيء ثلاثي يمكن فعلا أن يكون في قمة التميز، لأنه هو التوازن البيئي، هو مكافحة التغير المناخي، هي التي تنقي الهواء تنقية كبيرة جدا، توفر ملايين فرص العمل في العالم، هي محرك أساسي في كل أنحاء الدنيا. وهناك حديث مهم جدا عن تحقيقها للغذاء، تنميتها، توازنها البيئي، فوائدها الصحية الكبيرة اللي أجريت عنها حتى بحوث، والاهتمام بالزراعة هو جانب مهم جدا في حياة أي إنسان يريد فعلا أن يصل إلى التوازن. عندما تذهب إلى العلم فيقول العلم بأن الزراعة والعناية بالنباتات تؤثر تأثير علاجي وكأنها طبيب، وهذا التأثير وصفه العلماء بين قوسين التأثير المذهل للزراعة على الصحة النفسية العامة، وهي التي تقلل من مستوى التوتر، القلق، تزيد من إفراز هرمونات السعادة، تجد من ينظر إلى المكان الأخضر يبتسم، وبالتالي هي التي تساهم في إفراز الدوبامين، تمنح شعور رائع بالإنجاز، وتساعد على الاسترخاء وصفاء الذهن، تخفض هرمونات التوتر، حيث أن بعض الأبحاث ذكرت أن التفاعل مع التربة والنباتات يقلل مستويات هرمون الإجهاد ويخفض من نشاط الجهاز العصبي ويخفف الشعور بالضغط. وفي الجانب الآخر قال العلماء بأنها تحسن المزاج العام، تسهم في تعزيز الصحة النفسية ومحاربة أعراض القلق والاكتئاب، وتساهم أيضا كذلك في تخفيف مشاعر الوحدة، لأن العناية بالنباتات تضع لدى الإنسان نوع من المسؤولية والعلاقة الخفية بينك وبين هذه النباتات، وهي التي أيضا تفرغ الطاقة السلبية، لأنه تسهم المجهودات البدنية المرتبطة بالزراعة في التغلب على الإجهاد وإبعاد العقل عن المشتتات والضغوط اليومية. وبالتالي مهم جدا أن يهتم الإنسان بالزراعة، أن يقرأ عنها رقم 2، وأن يختار ما يزرع. يعني يمكن أن يكون لدي مساحة كبيرة مثلا في البيت، ممكن أن أزرع ما هو يعني يمتع النظر، أني نسميها أشجار الزينة مهما كان حجمها حتى لو كانت كبيرة، ولكن مهم أيضا أن أضع في هذه المساحات الأشجار المثمرة، وأن أعتني وأفكر كم يا ترى من الأشجار المثمرة يمكن أن تنتشر في كل الأرجاء في البيت، يعني في المنزل، وبالتالي تساهم بشكل أو بآخر بأنها تكون مثمرة، شكلها جميل جدا، تفيد بيئيا ويستفيد منها البشر. وبالتالي للإنسان فعلا أن يبحث ما هي الأشجار المثمرة التي فعلا يمكن أن تكون هي من الأشجار الموجودة في بيتك. تواصلنا مستمر على الخليجية.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول لي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

إيفنت الخليجية 1009 ستكون معكم في بث مباشر مباشرة من بري مارك. انضموا إلى عبدالله المهيري حيث يقدم لكم جوائز بقيمة 100,000 درهم. تعالوا وقابلوا مذيعكم المفضل وشاركوا في الألعاب الرائعة والجوائز المميزة التي تنتظركم في بري مارك. وذلك ضمن حملة أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لأسلوب حياتك، من تسوق تناول طعام ومكافآت لدى علامات مثل H&M وتيك تاك والمزيد. حملوا تطبيق أورا اليوم واستمتعوا بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. إذن كونوا اليوم في مردف سيتي سنتر في بري مارك وقابلوا مذيعكم المفضل، وكذلك أيضا من خلال هذه الحملة المميزة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: 1009
2: دانت الأفافية.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: إيفنتس.
5: بدعم من برنامج أورا للولاء الخليجية 1009 سترسل آلاف المستمعين في رحلات إقامة داخلية لمختلف أرجاء الدولة احتفالا بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها دولة الإمارات، من المنتجعات الشاطئية إلى الخلوات الصحراوية إلى مغامرات المدينة. ندعوكم للانطلاق معنا في هذه الرحلة المميزة والاستماع إلى إذاعتنا لتحظى بفرصة الفوز بإقامتك التي لا تنساها. جهز حقائبك واستعد للانطلاق بسيارتك مع وجباتك الخفيفة، فروائع الفنادق تنتظرك في كل مكان. وبدعم برنامج أورا للولاء، هذا الصيف بإمكانك استكشاف الكثير من الأماكن المميزة مع أورا. هذا البرنامج المصمم لمدى الحياة. وتسوق، تناول الطعام، اربح مكافآت من علامات تجارية مميزة مثل H&M وبوتس وتيك تاك والكثير من العلامات المميزة. إذن كونوا معنا ومن خلال هذا البرنامج المميز. وبإمكانكم متابعة صفحة أورا من خلال @AuraRewards. ولتحظوا بكثير من المفاجآت والمكافآت المميزة.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأفيه.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كانت وستظل من أكبر المناصرين والداعمين لأوضاع اللاجئين حول العالم. وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو ويحمل هذا العام شعار التضامن مع اللاجئين، قال سموه إن المبادرات النوعية التي تتطلع بها الدولة لدعم قدرات اللاجئين تعزز الجهود الدولية لتخفيف وطأة المعاناة التي يواجهونها بسبب أوضاعهم الاستثنائية وتعمل على توفير ظروف حياة أفضل لهم. حيت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيت سموها صمودة وشجاعة وإصرار ملايين اللاجئين حول العالم ولا سيما النساء اللواتي واصلن التغلب على تحديات استثنائية بينما يقمن برعاية أسرهن ويسهمن في خدمة مجتمعاتهن، إذ تواجه النساء اللاجئات ظروفا قاسية تفرضها طبيعة أماكن اللجوء سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية. جاء ذلك في كلمة لسموها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام. أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة جديدة من تطوير العمل الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية بما يجسد رؤى القيادة الرشيدة في بناء أفضل حكومة وأفضل دولة في العالم ويعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل. عبرت 25 سفينة تجارية يوم أمس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران أخيراً، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف أبريل الماضي بحسب بيانات نشرتها اليوم الجمعة مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية. حض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل اليوم الجمعة على الالتزام ببروتوكول الاتفاق الموقع يوم الأربعاء بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينص على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان بعد غارات إسرائيلية جديدة استهدفت خلال الليل منطقة النبطية في جنوب لبنان. أسفرت غارات إسرائيلية ليل الخميس الجمعة على منطقة النبطية جنوب لبنان عن مقتل 18 شخصا وإصابة 33 بحسب حصيلة مؤقتة لوزارة الصحة اللبنانية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9
6: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا عبر أثير الخليجية 1009. وصلنا لعطلة نهاية الأسبوع. أتمنى تكون أيامكم دائما سعيدة وجميلة وتقضون إجازتكم والعطلة خلنا نقول أفضل طريقة. عموما نذكركم مع بداية وانطلاقة البرنامج بحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، وهذه الفرصة الأخيرة للفوز بإقامة فندقية ورحلة داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها مجموعة من أروع الوجهات في دولة الإمارات. عندنا منتجعات شاطئية، جزر هادية، مغامرات الصحراء واكتشاف روائع المدينة. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج الولاء أورا. هذا البرنامج المصمم لمدى الحياة، تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية، منها أمريكان إيجل، باثن بودي ووركس، فيكتوريا سيكريت، فوت لوكر، H&M، بوتس، شيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمزيد www.ora-mina.com أو من خلال إنستغرام @ora-rewards. كل اللي عليكم تسوونه تبعثون بكلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بيتم اختيار أحد المشاركين ويانا، وبيحصل مثل ما قلنا على إقامة فندقية أو تكتشفون أحد أروع الأماكن سواء كان فندق أو منتجع في دولة الإمارات. إذن اكتشف ما فاتك في الإمارات، هذه الحملة اللي تأتيكم مع برنامج الولاء أورا، واليوم هو اليوم الختامي والأخير لهذه الحملة. كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية وتبعثونها على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. نسمع وياكم خلال برنامج شورت كات مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والبداية بصوت الفنان راشد الماجد. يا مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. أول الآخر أول.
3: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، وبعدنا وياكم من خلال ساعتنا الأولى من شورت كت. مساك خير وسعادة عبير النمر، وكذلك كل المشاركين ويانا والمصحصحين والمتابعين كذلك، وين ما تكون وجهتكم، وين ما تكونون تسمعونا، أكيد نتمنى لكم قضاء أجمل وأمتع الأوقات برفقة إذاعتكم الخليجية 1009. بالنسبة للمشاركين في حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، سلطان، هيفا، أمل، عبير، منيفة، أحميد، كذلك عدنا، عصام، وعليا، ولينا، ليليان، سالم، صالح، المها، محمد وحميد، وكذلك كل مستمعين المشاركين ويانا، نتمنى لكم الحظ السعيد بما أن المسابقة هذه وحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات اليوم اليوم الختامي إلها، ونتمنى إن شاء الله الحظ السعيد للجميع. وبنشوف اليوم كمبيوترنا بيختار منو من المشاركين ويانا وبيحصل على إقامة فندقية أو إقامة في أحد المنتجعات الرائعة في دولة الإمارات. خلوني في هذه اللحظات أنتقل إياكم إلى فقرة الآخر أول. سؤالي يقول: متى كانت آخر مرة مارست رياضة المشي أو الجري؟ هذا المقصود بالمشي كرياضة هو المشي المتواصل، مب مشي المولات ومشي يعني دقيقتين ويلس ربع ساعة، لا هذا ما يعتبر رياضة. المشي المتواصل والمشي نوعا ما يكون فيه نوع من السرعة، هذا هو اللي يعتبر رياضة. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. بعض الناس موضوع الرياضة وموضوع الجري والمشي بالنسبة لهم مرتبط بالجو، يعني من يكون الجو حلو يمارسون الرياضة، وخصوصا إذا بنتكلم عن رياضة الجري أو المشي. وبعض الناس ما شاء الله عليهم الموضوع بالنسبة لهم ما له علاقة أبدا بالجو، صيفا شتاء مستحيل مستحيل يودرون الرياضة، وأبسطها رياضة المشي أو الجري. إذن سؤالي يقول: متى كانت آخر مرة مارست فيها رياضة المشي أو الجري؟ مساء خير وسعادة أمل أحمد، أيضا كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. حبيت بعض المشاركات اللي وصلتنا، أولا مشاركات سريعة ما شاء الله، وثانيا يخبرونا متى يمارسون الرياضة، وبعضهم كتبوا وين. يا مساء الخير والسعادة للجميع. نسمع ياكم في هذه اللحظات الفنانة أحلام، ونرجع بعد شوي.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.

0: زال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم
1: ربي نعصم
0: ملكني بالحسن والدلال مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيامي من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوح الجوهرة
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

0: عدالة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
1: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: زوروا دبي فاستيفال سيتي مول في 21 يونيو للإعلان عن أول فائز في مسابقة اربح منزلك في دبي بالتعاون مع غرف دبي. أنفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال وقد تفوزوا بأولى الشقق 12 من بنغاطي. للمزيد من المعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
3: نرجع إلى مشاركات ورسائل مستمعينا في فقرة شيء واحد، واليوم سؤالي يقول: متى كانت آخر مرة مارست فيها رياضة المشي أو الجري؟ وإذا حابين

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. اليوم حبينا نطلع على الجانب الرياضي لدى مستمعينا ومستمعاتنا، وسألناكم يعني مو فقط شيء واحد، عفوا فقرة الآخر أول، سألناكم متى كانت آخر مرة مارستوا فيها رياضة المشي أو الجري. يلا ندخل فقرة الآخر أول. الآخر أول. عبير تقول يمكن من أسبوعين. أحمد علي يقول يوميا من 7 وحتى 10 مساء، وتحديدا شاطئ الممزر. ما شاء الله عندنا هني في دولة الإمارات ومدينة دبي الكثير من مسارات المشي، ممكن سواء على الشواطئ أو كذلك في الحدائق ومختلف الأماكن، ممكن الواحد بكل سهولة يمارس رياضته المفضلة. عندنا سالم يقول قبل سنة وأكثر. أفايا سالم، ما اتفقنا على كذي. ريهام تقول مارست الرياضة تقريبا قبل شهر. رسالة من أحد المتابعين يقول اليوم الصبح. كفو، حلو الواحد يعني يخصص جزء من يومه ويمارس الرياضة، وأبسطها رياضة المشي أو الجري. زين بالنسبة للناس اللي يقولون والله حر ما نقدر نمارس رياضة المشي والجري في الأماكن المفتوحة، ما عندكم عذر. ليش؟ لأن من خلال حملة ووكاثون، أو عفوا مولاثون هذا المصطلح عبارة عن ممارسة الرياضة

0: الرياضة، رياضة المشي أو الجري في المولات. هذه المبادرة تقام في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، تعتبر من المبادرات الرياضية المجتمعية اللي يطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لتحويل مراكز التسوق في مدينة دبي إلى مسارات آمنة ومكيفة للمشي والجري. هذه الحملة تستمر حتى 15 من شهر سبتمبر المقبل. أما عن مراكز التسوق المشاركة في هذه الحملة، عندنا مراكز تسوق رئيسية في مدينة دبي: دبي مول، مول الإمارات، دبي فيستيفال سيتي، دبي هيلز مول، ديرا سيتي سنتر، وأيضا مردف سيتي سنتر. انزين، نتوقف عند مردف سيتي سنتر ونشوف شو أبرز الفعاليات الموجودة هناك واللي ممكن تعيشونها اليوم، اليوم اليوم تحديدا. مثل ما نقول، صيفنا في الخليجية دائما مختلف ومليء بالمفاجآت، سواء المفاجآت اللي نقدمها لكم من داخل الاستوديو عبر برامجنا أو في مختلف الأماكن. اليوم زميلنا عبد الله بيكون متواجد وياكم مباشرة من بريمارك فرع سيتي سنتر مردف. زميلنا عبد الله ما بيقدم لكم البرنامج فقط من هناك، وما بيخبرنا عن الأجواء وكذلك يعني الحياة هناك في سيتي سنتر مردف وكذلك هذا المتجر الرائع اللي تم افتتاحه مؤخرا، ولكن بتكون عنده جوائز بقيمة 100,000 درهم، وذلك ضمن ختام حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات بالتعاون مع برنامج الولاء أورا. هذا البرنامج المصمم لأسلوب حياتك: تسوق، تناول الطعام، واكسب المكافآت لدى علامات تجارية منها H&M، Bath & Body Works، شيك شاك والمزيد. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. إذن كونوا هناك وقابلوا الزميل عبد الله من 6 حتى 9 مساء في بريمارك مردف سيتي سنتر.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: في هذه الأثناء جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: 1009
2: دانت الأثير.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة، هزاع الشحي وكذلك مستمعنا سهيل ومستمعتنا حصة وعليا وكل المشاركين يانا في مسابقتنا وحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. نباكم تتواصلون يانا إن شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية. بنتعرف ياكم على اسم الفايز واللي بيحصل على وحدة من الجوائز القيمة وإقامة من الإقامات الفندقية أو في أحد المنتجعات الرائعة في دولة الإمارات. وفي شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية هنساعدكم في عملية البحث عن أجمل وأفضل الأماكن لقضاء أمتع الأوقات من خلال هذه الحملة. كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية وتبعثون بهذه المشاركة على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية عشان تكتشفون وحدة من الوجهات الرائعة في دولة الإمارات. عندنا منتجعات شاطئية، جزر هادية، مغامرات الصحراء، أو تكتشفون روائع المدينة. هذه الحملة تأتيكم بالتعاون مع برنامج الولاء أورا، البرنامج المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية عديدة منها H&M، بوتس، شيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمزيد www.ora-mina.com أو عبر إنستغرام @ora_rewards. نذكركم بأن هذه الفرصة الأخيرة أمامكم للمشاركة في هذه الحملة وللفوز بإقامة فندقية رائعة في أحد المنتجعات أو الفنادق الموجودة عندنا في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك إذا كان حظكم أحلى ممكن تربحون ويانا أيضا جوائز أخرى مقدمة من برنامج الولاء أورا. كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية وتشاركون بهذا المسج سواء على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، وحظ موفق للجميع.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، امانيه التهاوى من عيونه مثل امانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل ومينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
0: الخليجية 1009.
6: منتزه الخيران عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة اللي تدور أحداثها داخل أجواء منتزه الخيران. القصة عن مجموعة من الشخصيات المختلفة اللي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة اللي تغير هذه الزيارة وتحولها إلى سلسلة من المغامرات والضحك العام. تقام المسرحية تاريخ 3 يوليو الساعة 8:30 المساء وتاريخ 4 يوليو الساعة 6 المساء. هذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وهي إحدى فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الصورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مستعدين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كانت وستظل من أكبر المناصرين والداعمين لأوضاع اللاجئين حول العالم. وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو ويحمل هذا العام شعار التضامن مع اللاجئين. أكد سموه أن المبادرات النوعية التي تتطلع بها الدولة لدعم قدرات اللاجئين تعزز الجهود الدولية لتخفيف وطأة المعاناة التي يواجهونها بسبب أوضاعهم الاستثنائية وتعمل على توفير ظروف حياة أفضل لهم. حيت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حيت سموها صمودة وشجاعة وإصرار ملايين اللاجئين حول العالم ولا سيما النساء اللواتي واصلن التغلب على تحديات استثنائية بينما يقمن برعاية أسرهن ويسهمن في خدمة مجتمعاتهن، إذ تواجه النساء اللاجئات ظروفا قاسية تفرضها طبيعة أماكن اللجوء سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية. جاء ذلك في كلمة لسموها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة جديدة من تطوير العمل الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية بما يجسد رؤى القيادة الرشيدة في بناء أفضل حكومة وأفضل دولة في العالم ويعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل. حض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل اليوم الجمعة على الالتزام ببروتوكول الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينص على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان بعد غارات إسرائيلية جديدة استهدفت خلال الليل منطقة النبطية في جنوب لبنان. أسفرت غارات إسرائيلية ليل الخميس الجمعة على منطقة النبطية جنوب لبنان عن مقتل 18 شخصا وإصابة 33 بحسب حصيلة مؤقتة لوزارة الصحة اللبنانية. أعلنت الخارجية السويسرية إرجاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي إلى أجل غير مسمى. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات الخليجية 1009. تدعوكم لهذه الأمسية الاستثنائية مع أيقونة الطرب العربي الفنانة أصالة نصري. الحفل بيكون إن شاء الله تاريخ 27 من هذا الشهر، وترجع لكم الفنانة أصالة ولكن في العاصمة أبوظبي، وتلتقي جمهورها على مسرح سبيس 42 أرينا في ليلة بتكون مليئة بالإحساس والطرب، وبنسمع أجمل الأغاني اللي رافقتنا عبر السنين بين الأغاني العربية والأغاني الخليجية اللي ابدعت في غنائها الفنانة أصالة. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009 وتنظيم مومنتس إيفنتس. بإمكانكم شراء التذاكر الآن من خلال موقع platinumlist.net. إلى اللحظة الحاسمة، إلى مسابقتنا. على فكرة قبل شوي تواصلت مع الفايز ويانا لهذا اليوم، والفايز الأخير في برنامج شورت كات وتحديدا في حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، ولكن للأسف الخط انقطع، ولكن منصور فريد الهاشمي هو الفايز ويانا ونقول له ألف مبروك. ولكن في هذه اللحظات نشوف العجلة الدوارة. أول شيء سيستم وين بياخذ مستمعنا والفايز ويانا منصور. طبعاً أول شيء بيحصل على إقامة فندقية في أحد المواقع في دولة الإمارات، ونقول مبروك. إقامة فندقية في ذيلانا في مدينة دبي، بتكون الإقامة لمدة ليلة واحدة، إقامة عائلية يعني بالغين وطفلين مع الإفطار، وبتكتشفون الفخامة في منطقة مراسي بي مع إطلالة بانورامية على برج خليفة. المبروك الأول لهذه الإقامة، ولكن نشوف هل بنقول لها مبروك للمرة الثانية ولا لا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي هذه اللحظات إلى العجلة الدوارة اللي تحمل مجموعة من المتاجر وأسماء متاجر وكذلك محلات تجارية تابعة لبرنامج الولاء أورا. مبروك مرة ثانية، قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من ألترا بيوتي. إن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياك وبيخبرونك كيف ومتى بتستلم هذه الجائزة. حظ أوفر لبقية المستمعين والمشاركين في حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، هذه الحملة اللي تأتيكم بالتعاون مع برنامج الولاء أورا. برنامج مصمم لمدى الحياة، تسوق تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مختلفة منها أمريكان إيجل، باث أند بودي ووركس، فيكتوريا سيكرت وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. اللي ما حالفه الحظ للفوز في هذه المسابقة عندكم فرصة ثانية، لأن عندنا مسابقة ثانية بتعرفون على تفاصيلها بعد لحظات. نقول مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات اللي بنسمع فيها مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والافتتاحية بصوت الفنانة بلقيس. نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية. دقائق راجعين.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية
3: ويكند. فقرة ويكند، وكذلك من خلالها بنتكلم عن ذا جرين بلانت. ذا جرين بلانت هي الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في دولة الإمارات، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تجمع بين الحياة الطبيعية والحياة البرية والمغامرة والتعلم في مكان واحد. يعني هذه الوجهة مناسبة لكل أفراد العائلة. اليوم بنخص بالذكر أحد الحيوانات الموجودة في The Green Planet، الوجهة اللي تحتضن وتوفر بيئات مثالية ومناسبة لمجموعة كبيرة من الحيوانات اللي تنتمي لبيئات مختلفة من مختلف أنحاء العالم، وبينها حيوانات مهددة بالانقراض. هذا الصيف ترحب الوجهة بالليمور، وتمنح الزوار الفرصة للتعرف على هذا المولود الجديد والتفاعل معه. وهناك أكثر من فصيلة لهذا الحيوان اللي يتميز بشكله الجميل، ممكن تتعرفون عليه وعلى حياته ونظامه الغذائي والجهود المبذولة للحفاظ عليه من الانقراض. أما عن موطنه الأصلي جزيرة مدغشقر، بالإضافة إلى الليمور هناك أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات الموجودة في هذه الوجهة، اللي من خلالها نشوف جمال الطبيعة في أجمل وأبهى صورة. نشوف تداخل الألوان، وكذلك نتعرف على كائنات حية يمكن أول مرة نشوفها في حياتنا، ونكتشف عالم الطبيعة بشكل حي ومباشر. الجائزة بتكون عبارة عن 4 تذاكر لدخول The Green Planet ليوم واحد. سؤالنا يقول، اللي سمع معلوماتنا السابقة أكيد بيجاوب بشكل صحيح على هذا السؤال. السؤال يقول، ما هو الموطن الأصلي لحيوان الليمور؟ ما هو الموطن الأصلي لحيوان الليمور؟ مدغشقر ولا غابات الأمازون؟ مدغشقر ولا غابات الأمازون؟ لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم، واللي نستقبلها إما على رقم الـ SMS 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك اشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الهبايب. ولو بحتلك كل ما اكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا ابو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب. وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم. وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: الخليجية 1009.
6: دولة الإمارات تضم جنسيات وثقافات مختلفة، نعيش مع بعض على أرض وحدة وتجمعنا مع الآخرين روابط وعلاقات جميلة. الخليجية 1009 تدعوكم إلى عشاء يجمع الجميع، أمسية تحتفي بثقافات العالم اللي اجتمعت في دولة الإمارات. ما عليكم إلا الاستماع إلى برنامج دوت خليجي عشان تحصلون على دعوة عائلية ل4 أشخاص لحضور عشاء فاخر تاريخ 24 يونيو في فيرمونت ذي بام. أمسية مليئة بالمفاجآت والجوائز القيمة بانتظاركم. دينر توجذر برعاية إكسيد من الغرير وماكس، وبالتعاون مع الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: ويكند. ناخذكم نروح إلى The Green Planet. هذا الصيف ترحب هذه الوجهة بالليمور وتمنحكم كزوار فرصة للتعرف عن قرب على هذا المولود الجديد. موطن هذا الكائن جزيرة مدغشقر، وبالإضافة إلى الليمور هناك أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات اللي من خلالها تشوفونهم طبعا موجودين في هذا الموقع، وكل في بيئته الخاصة. أيضا نذكركم بأنه هناك عرض يقدم من The Green Planet، دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة مدفوعة لشخص بالغ. هذا العرض يسري حتى 30 يونيو. سؤالنا يقول: ما هو الموطن الأصلي لحيوان الليمور؟ ما هو الموطن الأصلي لحيوان الليمور؟ هل مدغشقر أم غابات الأمازون؟ مدغشقر أم غابات الأمازون؟ لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم، واللي نستقبلها أما على رقم الاسم 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: هناك نوعا ما بطء في حركة السير على شارع مسقيم بالاتجاه المؤدي إلى شارع الخيل، وشارع الخيل بالاتجاهين كذلك يشهد كثافة في المركبات من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من أمام مدخل أو من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة حاليا تبدأ من جسر الراشدية أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجز

0: وباقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة، في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأذين. قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: ويكند. اليوم في فقرة ويكند تكلمنا عن مسابقتنا المرتبطة بذا جرين بلانت، هذا الموقع الرائع والمميز في دولة الإمارات، ويعتبر من الأماكن المناسبة للزيارة طبعا في فصل الصيف، لأنه يعتبر بمثابة مكان مغلق ويضم أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. هناك أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات. اليوم تكلمنا تحديدا عن حيوان الليمور، وهذه الوجهة ترحب بأحدث فرد في عائلتها، صغير الليمور. بإمكانكم تخوضون هذه التجربة الجميلة والرائعة سواء مع حيوان الليمور وكذلك الحيوانات الأخرى الموجودة في The Green Planet، وتشوفون البيئة اللي تنتميلها أو ينتميلها كل كائن حي، وكذلك بعض الحيوانات بإمكانكم التفاعل معاهم عن قرب. وهذه الفعالية نقدر نقول عنها وهذا النشاط يمكن يكون مناسب أكثر لفئة الأطفال. نذكركم أيضا بالعرض المجاني اللي هو دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة مدفوعة لشخص بالغ حتى 30 من هذا الشهر. اليوم سألناكم تحديدا عن الليمور وما هو الموطن الأصلي لهذا الحيوان. الإجابة الصحيحة مدغشقر أو جزيرة مدغشقر، وما شاء الله مشاركات كثيرة جدا وصلتنا، والفائز بيحصل على 4 تذاكر لدخول The Green Planet لمدة يوم واحد. إذن في هذه اللحظات نشوف الكمبيوتر بيختار منو من مستمعينا، وبيحصل على 4 تذاكر لدخول هذا المكان الرائع والمميز. خولة سلطان آل علي، خولة سلطان آل علي، نقول لك ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك وبيخبرونك كيف ومتى بتستلمين هذه الجائزة. خلونا اليوم نختم برنامجنا بأجواء المونديال. نعرف أن هناك 48 منتخب يتنافسون ضمن 12 مجموعة، بينهم 8 منتخبات عربية. إلى هذه اللحظة المتصدرين من كل مجموعة هم المكسيك، كندا، اسكتلند، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، السويد، نيوزيلندا، أيضا الأوروغواي، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا وإنجلترا. وضمن أبرز المواجهات القادمة مباراة أمريكا واستراليا الساعة 11 المساء، الساعة 2 صباحا مباراة المغرب واسكتلند، أيضا البرازيل وهايتي الساعة 5 الصبح، منتصف الليل أو منتصف ليل الغد ألمانيا وساحل العاج، وبالنسبة ليوم الأحد تونس واليابان بتكون مباراتهم الساعة 8 الصبح، أسبانيا والسعودية الساعة 11 المساء. ونقول كل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة، وهارد لك لمنتخب قطر اللي خسر مباراته أمس ضد كندا، والعوض إن شاء الله في المواجهة القادمة لتحسين النتيجة. عبد الله زرعوني مساك الله بالنور والسرور، يقول مساء السعادة وإجازة سعيدة لكم، ونتمنى إجازة سعيدة وممتعة للجميع. شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا اليوم في شورت كات من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات. إجازة سعيدة وممتعة وبعيدة عن الروتين أتمناها للجميع. كنت ياكم مريم الجسمي، واللقاء إن شاء الله بيتجدد ياكم يوم الأثنين المقبل، مع ألف سلامة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: الخليجية الإماراتية. 1009

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بواحة الأسرار، بواحة الأسرار، منقود منقود. لا لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند، ترنيمة النود. قام يعزفها حيل وانا فضيقي، يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتيك انهار وبحور وورود، لا يقو فيك الوصف كله يليقي. يا معادين للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة، ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود. مشاعري نامت ولا قلت فيقي، ضميان قرب شفتك سيد الخود. اخاف اموت فراق مبتل ريقي، صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين القاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، انا بلي عود زايد حريقي.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمزيد www.ora-mina.com.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل، سريع ومريح للمعاملات اليومية.
4: بهالسهولة؟
5: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
4: اقتنعت؟ بنزل الحين
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
6: الخليجية 1009.
3: أجواء طربية ساحرة نعيشها مع أيقونة الشرق الفنانة أصالة نصري. في 27 يونيو بيكون الموعد واللقاء على مسرح سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. لا تفوتون الأمسية المليئة بالحب والإحساس والطرب، واحجزوا تذاكركم اليوم عبر الموقع الإلكتروني platinumlist.net. هذا الحفل من تنظيم Moments Events وبرعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحديات متسارعة تتطلب مزيد من الوعي والحماية والتوازن.
2: النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال فترة من 2 إلى 5 يوليو القادم إن شاء الله في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت، بتكون المشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية.
3: صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الشيخة فاطمة تحيي في اليوم العالمي للاجئين صمود وشجاعة وإصرار المرأة اللاجئة. القرقاوي: المنظومة الجديدة للعمل الحكومي تحقق رؤية القيادة بأفضل حكومة ودولة في العالم. فرنسا تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب. ومن عناوين نشرتنا: 4 مواجهات مرتقبة غدا ترسم ملامح التأهل في مونديال 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. حيت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. حيت سموها صمود وشجاعة وإصرار ملايين اللاجئين حول العالم، ولا سيما النساء اللواتي واصلن التغلب على تحديات استثنائية بينما يقمن برعاية أسرهن ويسهمن في خدمة مجتمعاتهن، إذ تواجه النساء اللاجئات ظروفا قاسية تفرضها طبيعة أماكن اللجوء، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية. وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام: إن هناك الكثير من الحالات التي لا تتوفر فيها للنساء أبسط مقومات الحياة، ما يتطلب توفير الدعم والمساندة لهن ليستطعن إحداث تحول حقيقي في حياتهن وحياة عائلاتهن والاستقرار والعيش بكرامة. وأكدت سموها أن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة يواصل التزامه بتمكين النساء اللاجئات من خلال التعليم والتأهيل والتدريب وبناء المشاريع الاقتصادية وتقديم برامج التوعية والخدمات الصحية. أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة جديدة من تطوير العمل الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، بما يجسد رؤى القيادة الرشيدة في بناء أفضل حكومة وأفضل دولة في العالم، ويعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل. جاء ذلك خلال ورشة الذكاء الاصطناعي المساعد التي نظمها ديوان الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دبي بمشاركة 600 موظف من الجهتين، حيث تم استعراض مستهدفات المرحلة المقبلة من التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد وآليات تطوير نماذج عمل جديدة تسهم في رفع الكفاءة الحكومية وتعزيز جودة المخرجات وتسريع الإنجاز ودعم اتخاذ القرار. بعد قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي تبرز أهمية هذه الخطوة في تعزيز حماية الطفل رقمياً ووضع إطار أكثر أماناً لاستخدام التكنولوجيا بما يوازن بين فرص التعلم والتواصل ومخاطر المحتوى غير المناسب. سعادة الشيخ المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة تحدثت لمركز أخبار ARN عن أبعاد القرار وأثره على الأطفال والأسر.
1: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحديات متسارعة تتطلب مزيد من الوعي والحماية والتوازن. وفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال نضع سلامة الطفل واستقرار الأسرة في صميم رسالتنا، ونرى بأن هذا القرار يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى رعاية وحماية الأطفال ويدعم دور الأسرة كشريك أساسي في بناء وعي الأبناء وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. كما يكتسب هذا القرار أهمية خاصة لتزامنه مع عام الأسرة، ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة بما يضمن مستقبل أكثر أمنا واستدامة للأجيال القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: حض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل اليوم الجمعة على الالتزام ببروتوكول الاتفاق الموقع يوم الأربعاء بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ينص على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، بعد غارات إسرائيلية جديدة استهدفت خلال الليل منطقة النبطية في جنوب لبنان. وقال جان نويل بارو في تصريحات إن هذا الاتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية وعلى الحكومة الإسرائيلية الالتزام به، وينبغي للولايات المتحدة خصوصاً أن تمارس كل ما يلزم من ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتقوم بذلك. هذا وكانت قد أسفرت غارات إسرائيلية ليل الخميس الجمعة على منطقة النبطية جنوب لبنان عن مقتل 18 شخصا وإصابة 33 بحسب حصيلة مؤقتة لوزارة الصحة اللبنانية. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته صباح اليوم مقتل 4 من عسكريه في عمليات عسكرية بجنوب لبنان، وهي أولى خسائره منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي سياق آخر، أعلنت الخارجية السويسرية إرجاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي إلى أجل غير مسمى. والآن إلى ملف المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقامة 4 مباريات ضمن الجولة الثانية للمجموعات الثالثة والرابعة والسادسة من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط أهمية متزايدة لهذه الجولة في رسم ملامح المتأهلين إلى دور 32. ففي المجموعة الثالثة تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين المغرب واسكتلندا. في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها يواجه المنتخب البرازيلي نظيره الهايتي. أما المجموعة الرابعة يلتقي منتخبات تركيا وباراغواي. أما في المجموعة السادسة فستشهد الجولة مواجهة قوية بين هولندا والسويد على ملعب هيوستن في واحدة من أبرز مباريات اليوم. ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
5: 6 المساء على ساعة الخليجية.
6: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
8: الخليجية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: نقول يا مرحب الساعة، سعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. يعني البارحة قلت لكم أنه باكر إن شاء الله تعالى اللي هو اليوم، يعني ما بكون وياكم مباشرة من الاستديو، بكون وياكم مباشرة من مردف سيتي سنتر، وتحديدا من حبيب الملايين. هذا المحل أنا أسميه حبيب الملايين، برايمارك. هذا المحل اللي يعني يقدم لنا شو أقولكم، كل شيء تحتاجونه بعالم الفاشن للرجال للنساء للأطفال، أشياء منزلية، ميك اب، اكسسوارات. اوريدي المحل معروف وعنده عشاق، خلنا نقول وسنين وسنين ونحن نشتري الأغراض من أوروبا، ولكن الحين برايمارك وصل إلى دبي، فعندنا أكيد برايمارك في مردف سيتي سنتر، ونحن ننتظركم جماعة الخير. إن شاء الله تعالى بكون وياكم لين الساعة 9 المساء مباشرة من برايمارك، ضمن أكيد حملتنا Rediscovering the UAE بدعم من تطبيق أورا، الأكثر من رائع اللي تقدرون تحملونه على تلفوناتكم، وتقدرون تحصلون على خصومات رائعة، تقدرون تحصلون أكيد على مكافآت مميزة، تقدر تسوي شوبينج، تقدر أنك تستمتع بمأكولات ومشروبات لذيذة، وبنفس الوقت تحصل على مكافآت مميزة ورائعة جدا جدا جدا. نباكم تحملون تطبيق أورا وتستفيدون من كل المزايا، ونباكم تتواجدون عندي هني في مردف سيتي سنتر، لأنه في مفاجآت رائعة تنتظركم، جوائز توصل قيمتها إلى 100,000 درهم، فلا تفوتون الفرصة. وقبل نبدأ بي اف تشانغ يعني يعطيهم صحة والعافية وأكرمهم الله، عبولنا الطاولة بمأكولات لذيذة جدا جدا جدا، فبعد شوي بنبدأ ناخذ لنا، تعرفون انتو لقمة من هني لقمة من هناك، وأكيد بي اف تشانغ غني عن التعريف ومن المطاعم والمطابخ الآسيوية المتميزة اللي لها عشاق كثر. نحن مكملين وياكم على هو الخليجية 1009، وإن شاء الله تعالى لين الساعة 9 المساء التغطية مستمرة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح المغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصلي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0

مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: السؤال اللي يعرفه الجميع وما يجرأ أحد على طرحه، ليش مهند ما يزال يسكن بالإيجار؟
2: أنا الآن ساكن بالإيجار.
1: حلو.
2: بس أنا الحمد لله بملك محفظة عقارية الحمد لله كتير كبيرة.
1: الله يزيد.
2: وبنيتها على مدى أكثر من عقدين من
1: الله
2: الزمن.
1: الله يزيد.
2: ومندير محافظة عقارية بأكثر الآن من 21 مليار درهم. أسألك أخوي أنت عبد الله أو المشاهدين اليوم، إذا أنت اليوم معك 10 مليون درهم وقلت لك روح اشتري فيهم فيلا عشان تسكن فيها، لأنه البيت أمن واستقرار وأمان وحلو صح؟ بس هذه الفيلا نفسها أنت بتقدر تستأجرها ب 400 ألف درهم، 4% من رأس المال. حلو؟ لو 10 مليون درهم هذول قلت لك أعطيني إياهم، بقدر أعمل لك 10 مليون أطلع لك منهم في السنة 5 مليون، شو بتعمل؟ تروح تشتري البيت ب 10 مليون ولا بتقولي لا خذ ال 10 مليون مهند واعطيني 5 مليون وبدفع 400 الف وبعيش في البيت اللي انا بدي اياه؟
1: اعطي 3 مليون اعطيني.
2: شفت؟ انا عايش في البيت اللي بدي اياه، بيت احلامي اللي انا بحبه، بدل ما اربط هاي الفلوس عشان اوفر 4% وانا بقدر اعمل 30 40 50% اكثر مرات. اي شخص عم يسمعني الان عنده ذره منطق شو بقول لك؟ لا كلامك صح، لا كلامك صح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية كانت الأثير
4: 1-0-0-9. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيها حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. أنت المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤة فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام، يوم كثر الحكي الناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه. طوية الصح ولا جفة الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع سف السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه. دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من ضيقها إحجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سماء الإبداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله إلا نام، فاتحنه ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعة الأرحام، دون بابه يرد السايل سياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجه، والحقيقة ببعض الوعي والإلمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجة، وكل يوم تحقق حلم من الأحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفت عمرك ذا ولا حاجة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
1: جزيرة ياس أبوظبي

0: صمت بلا صورة.
1: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحديات متسارعة تتطلب مزيد من الوعي والحماية والتوازن.
2: النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال فترة من 2 إلى 5 يوليو القادم إن شاء الله في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت، بتكون المشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية.
3: اتصالتنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية في أعمال المنتدى الحضري 13 لدول بريكس والذي استضافته نيودلهي تحت شعار مدن من أجل الإنسان، حيث استعرضت الدولة تجربتها الرائدة في تطوير مدن مستدامة ومرنة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران انتهى أمرها ولن تحصل على أي أموال، مشيرا إلى أن طهران كانت يائسة عندما تواصلت مع الولايات المتحدة. قتل 4 جنود إسرائيليين من بينهم قائد كتيبة مدرعة إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني في جنوب لبنان، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية ليلا وواصل مهاجمة من وصفهم بأنهم مسلحون من حزب الله والبنية التحتية للجماعة في مناطق جنوبي لبنان. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار في لبنان بنسبة 100%. قال وزير دفاع بلجيكا تيو فرانكن اليوم إن أوروبا ستحتاج من 5 إلى 10 سنوات لتصبح قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة عن الدفاع التقليدي للقارة، داعيا إلى مزيد من الحوار بين أوروبا والولايات المتحدة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الموسيقى أول. 7 المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
6: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: هو الخليج
8: على الخليجية. وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 28 42.
5: هو الخليج على الخليجية. 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.

0: الخليجية 1009.
1: يا مرحبا الساعه بالجميع، ولا زلنا مستمرين وياكم على هو الخليجيه 1009، واليوم دوت خليجي مباشره من برايمارك في مردف سيتي سنتر. بعد شوي جماعه الخير بيكون عندنا مفاجآت من تطبيق اورا، بيقدمون جوائز رائعه جدا جدا جدا للجمهور المتواجد عندنا هني، جوائز توصل قيمتها الى 100,000 درهم، فلا تفوتون الفرصه. اي حد هني قريب مردف، قربتوا من المول، حياكم تعال صوب برايمارك. نحن متواجدين عند مدخل برايمارك من الباركن، فأول ما توصلون هني تواجدوا ويانا وشاركونا في هذه المسابقة الرائعة، وإن شاء الله تكونون دائما من الفائزين. طبعا تطبيق أورا يقدم العديد والعديد من الامتيازات لكل شخص وكل يعني زبون، خلنا نقول يحمل هذا التطبيق ويستفاد من الأوفرز الرائعة اللي يقدمونها في تطبيق أورا. ولكن خلوني أخبركم عن شيء مهم جدا، الحين تقدرون انكم يعني تحصلون على امتيازات حصرية بأكيد تطبيق أورا، وهو أورا باس. هذا الباس جماعة الخير لكل الأعضاء في تطبيق أورا، باشتراك تدفع 199 مرة واحدة بس، وبتحصل على خصومات توصل إلى 30% من البراندات العزيزة علينا جميعا من الشائع، يعني نتكلم عن ستاربكس، H&M، شيك شاك، برايمارك، والعديد والعديد من البراندات الرائعة اللي تحت مظلة الشائع وتطبيق أورا. فلا تفوتون الفرصة، دائما ندعوكم أنكم تحملون التطبيق وتستفيدون أكيد من الخصومات والأوفرز الرائعة اللي يقدمها لكم. نحن إن شاء الله تعالى بعد شوي بنبتدي هني العجلة، ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا جوائز كثيرة من البراندات العزيزة علينا من أورا، فإن شاء الله تعالى بعد شوي الجمهور المتواجد اللي بدأ يوقف طابور ما شاء الله أكيد بيشاركون ويانا في هذه المسابقة وبيفوزون ويانا بجوائز وايد حلوة. لا تفوتون الفرصة، انتظركم في برايمارك مردف سيتي سنتر، ونحن مكملين وياكم على هو الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على باقات مخت فرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: الخليجية 1009.
1: الأجواء الحماسية اللي جالسين نعيشها في برايمارك لا توصف. الجمهور بدأ يتوافد وواقفين طابور، لأن إن شاء الله تعالى تقريبا 3 دقائق من الحين وبنبتدي مسابقتنا مع تطبيق أورا. طبعا تطبيق أورا هو الداعم لريديسكفرينج ذا يو اي اي، خبرناكم عنها خلال الأسبوعين الماضيين، وطبعا هذه دعوة إن الواحد يرجع يستكشف إماراته حلوة وكل الأماكن الحلوة اللي عندنا في الدولة، من منتجعات سياحية، من جزر هادية، من قعدات صحراوية حلوة، مغامرات المدينة. يعني عندنا وايد أماكن نقدر نزورها، وكل الشكر لأورا إنهم دعموا هذه الحملة وقدموا لنا أكيد هذه المسابقات الرائعة والجوائز الرائعة اللي يقدمونها. عندنا قسائم كثيرة كثيرة، يعني مجموع الجوائز اليوم بيكون 100,000 درهم، فلا تفوتون الفرصة. أي حد يسمعني الحين قريب من مردف، حياكم الله. نحن متواجدين عند مدخل برايمارك، مو من المول، لا نحن من طرف المواقف. أول ما الباب يفتح بتشوفون عبدالله المهير يستقبلكم. حسيت عمري اليوم موظف استقبال، فهذه فرصة مميزة إنه نتعرف عليكم، نشوفكم فيس تو فيس، وتشاركونا في أكيد مسابقتنا المميزة من تطبيق أورا، اللي أرجع وأدعوكم لتحميله والاستفادة من مميزات تطبيق أورا. يعني صدقوني ساعات يطلع لكم فاوتشرز دون ما تدرون، لأن الواحد تعرفون كل ما صار أي براند من البراند اللي تحت مظلة أورا تسوون سكان للباركود وخلاص تكملون، ف توصلون لمرحلة أن تطلع لكم مكافآت وأنتوا ما تدرون. الموظفين يخبرونكم مثلا عندكم خصم كذا بالمية، عندكم فاوتشر، عندكم كذا، فهذه فرصة رائعة جدا للاستفادة من كل البراندز الرائعة اللي هي تحت مظلة أورا والشايع. نحن مكملين وياكم على هو الخليجية 1009، إن شاء الله تعالى بكمل وياكم مع بداية ساعتنا القادمة، لأن بكون مركز هني مع الجمهور المتواجد في برايمارك. كل هذا وأكثر على هو الخليجية 1009.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: الجو جوكم على الخليجية 1009.
2: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة

0: صوت بلا صورة.
1: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحديات متسارعة تتطلب مزيد من الوعي والحماية والتوازن.
2: النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال فترة من 2 إلى 5 يوليو القادم إن شاء الله في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت، بتكون المشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية.
3: صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء، محمد بن راشد وحمدان بن محمد يتحدثان حول مبادرة دبي إيت. ترامب يقول لن تحصل إيران على أي أموال. مقتل 4 جنود إسرائيليين في لبنان وإسرائيل تواصل غاراتها.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حول مبادرة دبي الأفعال دبي إت، والكيفية التي تحول بها اسم المدينة إلى فعل يستخدم للتعبير عن الإنجاز الاستثنائي في وقت قياسي، إذ غدت دبي على مدى عقود قليلة مرادفا للإرادة التي تترجم واقعا وللحلم الذي ينجز في وقت قياسي. وشرح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الفكرة القائمة على تصحيف لغوي بارع، حيث تحورت العبارة الإنجليزية المألوفة Can you do it؟ أي هل بإمكانك إنجازها؟ لتصبح Can you Dubai it؟ هنا يحل اسم المدينة دبي محل الفعل دو، فلا تعود دبي اسما لمكان فحسب، بل فعلا قائما بذاته يحمل في طياته معنى الإنجاز الباهر والتحقق السريع لما يبدو مستحيلا. أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة جديدة من تطوير العمل الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، بما يجسد رؤى القيادة الرشيدة في بناء أفضل حكومة وأفضل دولة في العالم، ويعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل. جاء ذلك خلال ورشة الذكاء الاصطناعي المساعد الذي نظمته ديوان الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دبي بمشاركة 600 موظف من الجهتين. في محلياتنا أيضا، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين، نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل بهدف تعزيز الصحة الجسدية والنفسية لكبار المواطنين. حول ذلك تحدثا لمركز أخبار ARN مهند سعيد مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع دبي.
5: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقوية العضلات والمفاصل وتعزيز المرونة والتوازن، إلى جانب دعم الصحة النفسية والرفاه العام. كما يوفر البرنامج فرصة التواصل والتفاعل الاجتماعي بين المشاركين، وبما يعزز اندماجهم وترابطهم المجتمعي. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير برامج توعوية تدعم الشيخوخة النشطة وتمكن كبار المواطنين من الحفاظ على استقلاليتهم ومواصلة دورهم الفاعل في المجتمع، وانسجاما من مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
4: نواصل هذه النشرة. كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إقامة دبي عن التعامل مع ممارسات مخالفة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة، حيث تم التعامل مع هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. أنتقل إلى أبرز أخبار العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران انتهى أمرها ولن تحصل على أي أموال، مشيرا إلى أن طهران كانت يائسة عندما تواصلت مع الولايات المتحدة. ونفى ترامب أمس المعلومات التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لإيران، واصفا تلك الأنباء بأنها أخبار كاذبة. وأضاف ترامب: هزمنا إيران عسكريا، ومذكرة التفاهم ربما تكون استسلاما غير مشروط من جانب الإيرانيين. إلى التطورات في لبنان، قتل 4 جنود إسرائيليين من بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52 إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني في جنوب لبنان، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أو بصاروخ مضاد للدروع. هذا كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم آخر بطائرة مسيرة استهدف قوة عسكرية في جنوب لبنان، من بينهم ضابط احتياط وصفت إصابته بالخطيرة. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ غارات جوية ليلا وواصل مهاجمة من وصفهم بأنهم مسلحون من حزب الله والبنية التحتية للجماعة في مناطق جنوب لبنان. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار في لبنان بنسبة 100%، لكن نتنياهو لم يؤكد صحة هذه المعلومات حتى هذه اللحظة. قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم إن الجيش استهدف جسور سكك حديدية في شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية. وأضاف في بيان أن القوات الروسية كانت تستخدم هذه الجسور الواقعة في منطقتي روزدولني وفلاديسلافيكا لتسهيل النقل العسكري والإمدادات. في أخبار العالم أيضا، قال وزير دفاع بلجيكا تيو فرانكن اليوم إن أوروبا ستحتاج من 5 إلى 10 سنوات لتصبح قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة عن الدفاع التقليدي للقارة، داعيا إلى مزيد من الحوار بين أوروبا والولايات المتحدة. جولتنا الإخبارية مستمرة، ولكن ننتقل إلى أبرز أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تشهد ملاعب العالم اليوم وغدا العديد من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراتا الولايات المتحدة ضد أستراليا والمغرب مع اسكتلندا في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، حيث تلتقي الولايات المتحدة مع منتخب أستراليا في الساعة 10 من مساء هذا اليوم. غدا اسكتلندا مع المغرب في الساعة 1 صباحا، البرازيل مع هايتي في 3:30 من صباح الغد، وتركيا مع الباراغواي في 6 من صباح الغد أيضا. بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN العربية.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: أجواء حماسية جدا جدا جدا نعيشها في برايمارك مردف سيتي سنتر، والجمهور يعني مستمتع جدا بالمشاركة بأكيد عجلة خلنا نقول الجوائز الموجودة عندنا من تطبيق أورا وكل البرانز اللي هي تحت مظلة الشائع وتطبيق أورا، فيعني يعطيهم صحة والعافية وكل الشكر لتطبيق أورا على هذه الفرصة، والجمهور جدا مستمتع. والحلو في الموضوع ان يجون في اياديهم اكياس برايمارك ويشاركون في المسابقه، فهذا يدل ان مو بس جايين للمشاركه، ايضا هم من زبائن اكيد برايمارك وجميع براندات اورا واللي هي اكيد تحت مظله الشائع. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجيه 1009، وبما اني طاري تطبيق اورا خلوني اذكركم باللي هو اورا باس، طبعا متوفر لكل اللويال ممبرز خلال دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدرون أنكم تأخذون خصم 30% على ماركاتكم المفضلة، شرات ستاربكس، H&M، برايمارك، عندنا بوتس، عندنا H&M والعديد والعديد من الماركات المختلفة، فتستمتعون أكيد بهذه التجربة. وأيضا حلو فازوا من برايمارك، ايضا تقدرون ان تدبلون النقاط في اورا ببرايمارك، كل هذا بيكون خلال تطبيق اورا، والدفع يكون 199 درهم مره واحده فقط ولمدى الحياه، وبتكونون اعضاء في اورا باس. دعوة للجميع، حملوا التطبيق وتلاحقوا على الجوائز اللي عندي هني. نحن متواجدين في برايمارك مردف سيتي سنتر، ننتظر تواجدكم ويا مرحب الساعة بالجميع.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
4: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانسن في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون لينبض، أشعر أن خالي بدونك.
3: أشعار في القمة
0: على الخليجية
3: من فارس الحكمة.
0: الأغاني الخليجية على

0: 09
1: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: زوروا دبي فاستيفال سيتي مول في 21 يونيو للإعلان عن أول فائز في مسابقة اربح منزلك في دبي بالتعاون مع غرف دبي. أنفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال وقد تفوزوا بأولى الشقق 12 من بنغاطي. للمزيد من المعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: الخليجية 1009.
1: يعني ما أوصف لكم اللي جالس يستوي هني في برايمارك. المكان استوى حلبة للمواهب، الغناء والأطفال يرقصون، عندنا تمارين رياضية ما شاء الله قلبناها جم، فالمكان يعني كل الأطفال والشباب مستمتعين بأوقاتهم وحليلهم ما يردونه. يعني أول ما نقول لهم عندكم مهارة، عندكم هواية، عندكم شيء أنتوا تتقنونه، وما شاء الله الإبداعات قامت تطلع، فاليوم يفوزون بجوائز وقاعدين نكتشف مواهب هني في برايمارك، أكيد ضمن حملة ريدس كافرينج ذا يو اي اي بدعم من تطبيق أورا. وكل المشاركين ما شاء الله تبارك الرحمن، على فكرة ما حد يطلع خسران، الجميع يكونون فايزين ويانا ويفوزون بقسائم شرائية من البراندز أكيد اللي هي تحت مظلة تطبيق أورا والشايع موجي برايمارك. عندنا أكيد بوتس، H&M، نيكست، وايد وايد وايد محلات نحبها، أمريكان إيجل، فكل قسيمة يفوزون فيها أكيد يستانسون عليها، ألتا بيوتي والكثير من البراندز اللي تناسب أفراد العائلة كلها، أيضا فوت لوكر هذا أنا من محلاتي المفضلة أوريدي، فأجواء ممتعة جدا صراحة عندنا هني في برايمارك. نحن متواجدين وياكم إن شاء الله إلى 9 مساء، فاللي قريب من مردف أو المنطقة مو ببعيد عليك، حاولوا أنكم تتلاحقون وتتواجدون ويانا. ما شاء الله تبارك الرحمن الأجواء جدا جدا ممتعة وجدا رائعة. خلوني أرجع أكمل مع الجمهور اللطيف الموجود هني ونربحهم هذه الجوائز، ونرجع نتابع وياكم ما تبقى من تغطيتنا لليوم من برايمارك على هو الخليجية 1009.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: خلف التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية تغطيتنا المباشرة ودوت خليج اليوم. كان وياكم مباشرة من برايمارك ميردف سيتي سنتر، أجواء حماسية رائعة جدا عشناها مع بداية مشوارنا لليوم، وأيضا مع بداية مسابقتنا هنا مع الجمهور المتواجد في برايمارك ميردف سيتي سنتر. العديد من القسائم أكيد فازوا فيها الجمهور والأطفال، مستمتعين بأجواء أكثر من رائعة. وكل الشكر لي تطبيق أورا أكيد على هذه الجوائز الرائعة اللي تم تقديمها للجمهور، وكل الشكر أيضا لهم لدعم Rediscovering the UAE خلال الأسبوع هذا والأسبوع الماضي. فزتوا ويانا مستمعين بي أكيد إقامات فندقية رائعة في مختلف إمارات الدولة، وأيضا قسائم من تطبيق أورا، فيعطيهم الصحة والعافية وكل الشكر لهم. وأنا أتمنى لكم ويكند سعيد، وإن شاء الله تعالى يوم الاثنين بكون وياكم في برنامج O2 صباحا من الساعة 7 وإلى 10 صباحا إن شاء الله تعالى. أشوفكم على خير، وأيضا أشكر زميلتي شيخة على الإخراج والتنفيذ لتغطية اليوم. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحا من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا باد اللساءة بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني صدقاي وربوعي، والله لو إن فيدي أفرح إنسان بفرحه لو إن ثمنها دموعي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: الساعة 9 في استديوهات الخليجية. ومساكم خير.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشيء أنا موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
4: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 29 34 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا القصيد اللي تبي توصف قصيد، آه يا حي المعاني والورق، مدري فيها يا قصيدي وش تزيد غير سبحان اللي خالقها وفرق. بنت نجمل من سنة الصبح الجديد، ومن رذاذ الغيم هي أنعم ورق، الخيال عيونها وضحكتها عيد، واللي قال تسكت القمرة صدق، من لفت وقلوبنا تقرا وتعيد، حولها الاذكار وايات الفلق اللي ملقاها إلاجت من بعيد. كنا حظ الدنيا في وجهك شرق، قالوا فيها روعة الزين الفريد، وانا اقول الزين لو ينطق نطق، كنها خلقت على ما هي تريد، ألف سبحان اللي أبدعها وخلق قدرها قدرها، ومن يومها عالي الرصيد، من توعى قلبها الدنيا وخفق، جت وكنها فرحة العمر السعيد، تكبر ويكبر غلاها والله حق، لي مثلها وبغلاها شي أكيد، ما هو بس ينحب إلا ينعشق، يعني هذه البنت بالوصف المفيد، الله خالقها والله اللي فرق، الله خالقها والله اللي فرق.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية، ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
6: ترك معي دوم موجود، طيفك معي يا حلو لرهاف، عصمتني عن جملة الخود ونسيتني كل ما طاب. فكرك معي دوم موجود، طيفك معي يا حلو.

وجود حلمن تحقق وصبح يشاف يا زين زينك زاد الزود بلطف والسلوب ووصاف وانت أمل عمري المقصود حلمن تحقق وصبح يشاف.

موزن يصب ورود رابي فنق مصابها هي شروة شروة غروب الشمس لخدود جسم رشيق ونعم الطراف معزل والخصر مجلول.

وليش حبك سكن قلبي ومفنود والحب السن عند الاشراف يا علو ابل واسمي ويود دنر عده والبرق رفاه حبك سكن قلبي ومفنود والحب السن عند الاشراف يا علو ابل.

0: على الدوله والحدود ويشوق عشبك اللواث يملى الغدر وتربع الذود يرعن زهور من فيض الرياح يسجي على دوله والحدود ويشوق عشبك اللواث يملى الغدر وتربع الذود يرعن زهور من فيض الرياح فكرك معي دوم موجود طيفك معي يا حلو الارهاف عصمتني عن جملة الخود ونسيتني كل ما طاب.
1: الخليجية الإماراتية
2: دولة الإمارات العربية المتحدة موطن الرجال المخلصين أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين بهمة عالية لا تلين ولا تستكين

على خصم حتى 50% على باقة أحسن اختار من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: انت ريان عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري اكثر من 40 سنة. دبي والامارات ككل ارض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لو تروح تستثمر في اي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر اجنبي. مش انا عم بتكلم، اسألوا الميتين جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا انه هم استثماراتهم امنة قانونية. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كان الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هي وصار وشفتوا شو كان تتطرف معه صح ولا لا، وأبهرت العالم بلسانهم. أنا شفتهم عم يطلعوا بيتكلموا إنه نحنا متفاجئين بقدرة الإمارات، شيء هذا بدل قد ايه في حسد وضغينة وحقد كمين عندهم.
1: يا رجل ما أعرف، مرات أحس إن الحرب علينا مو على بلدان أخرى يا
2: صح
1: رجل.
2: بس أثبتت للعالم بجدارة إنها فعلاً الأمن بكل المعايير الآن.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ذيب يلي على رأس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم ولالك مجيب، بين السماء والجبال الصرفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصرنا، غريب مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح اسرارها. اكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها. لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف منظارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الجوجوكم.

0: الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
4: زوروا دبي فاستيفال سيتي مول في 21 من يونيو للإعلان عن أول فائز في مسابقة اربح منزلك في دبي بالتعاون مع غرف دبي. أنفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال وقد تفوزوا بأولى الشقق 12 من بنغاطي. للمزيد من المعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسدي، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل بلحظة تشقيه، من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة له تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتونا الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصخل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: كثير.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
1: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
2: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي،
1: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإمارية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 29 34 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.
2: أشعار.
0: أشعار.
2: على الخليجية.
3: يا نار شبي من ضلوعي حطبك، صابر على نار المودة وممنون، واللي حمامة شتت الله شعبك ما كان غنيتي مجارير والحول. أبغى الطرب لكن ما أبغى ضربك طربان، بعض أيام وأيام محزون. يا نخلة الوادي أبي من رطبك، لكن ما أبغى حزب الأحساد يدرون دونك شجر. يثمر ثمر دونك شجر، يطلع ثمر شوك شبكي
4: دونك شجر، يطلع ثمر شوك شبكي.
3: ومن شوككم ودع على الكبد طاعون، يا ذا الوطن ما عاد شفنا عربكي، ومنولا في كل ساعة يمرون. مدري لو ان الحظ طلق نشبكي وصرتي لنا ملكة شريعة وقانون، ومدري لو ان الحظ قام وغصبكي غصبا على العدوان وبليس ملعون.
0: أشعار على الخليجية.
5: على الخليجية.
2: أشعار.
0: أشعار
2: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: عشتوا عشتوا عشوا عبد الله.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمه بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر أوعى وخلابة.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 1-0-09.
1: جمهوري يقول يا حمران سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي واكتم جحيم خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي واجيد بنغام على كل منحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير. حتى

0: شو.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
3: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبره. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبره. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مقبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم برا.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره
2: الخليجية.

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
2: لو محتك

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أوعدك أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني مالي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وين أروح وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيرك ومنه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

ما أنكر ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
2: كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
3: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتساسي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة الليلافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عذلني شافي، أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي، شربي الصافي كدر عيني الهم ذرافي، تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب، وليطفت ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا ليت لو عندي القلب مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي، أبغي أسوي له إعادات تصحيح، ولاقي السلوى وحصل علاجي اللي غلاه مجرح الروح تجريح، عليه تكبر شرهتي واحتجاجي، ما بيني وبينه سوالف وتلميح، عنده يقين بلهفتي واحتياجي، أحتاج له مثل الدجى للمصابيح، ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي، أنا المطر وهو المسافات والريح، دايم يجيني في قراره مفاجي، أحيان أحس إني من الشوق بصيح، يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
0: أشعار على الخليجية.

تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم لفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا يناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمه لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.